0: الصحة النفسية أولاً. برنامج يعنى بقضايا الصحة النفسية، وطبعا كل أسبوع مع الأخصائية النفسية حنان الشاوي. مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحصة الإذاعية الخاصة بالجانب ديال الصحة النفسية، ولا داعي أننا نذكركم مرة أخرى بأهميتها في حياتنا اللي أصبحت اليوم من أهم الهواجس ديال الإنسان في أي مكان كيكون. أظن فيه موضوع عادة ما يطرح، ولكن للأسف طريقة باش كيتم مناقشته تحتاج لإعادة النظر، وهذا علاش فكرنا في هذه الحصة الإذاعية أننا نخصها العنف النفسي وما أدرك ما العنف النفسي. وطبعا يكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، أنا جد سعيد تتواجد معي الأستاذة الفاضلة حنان الشاوي. حنان مرحبا بك.
1: شكرا أستاذ الهادي، الله يكبر بك، ودائما كنكون فرحانة مني كنجي عندك.
0: أكيد. طيب، هذا العنف النفسي واخا هي عبارة ربما كتشمأز منها النفوس، ولكن واقع اليوم فاش كنقولوا العنف النفسي، إمتى يمكننا نقولوا بأن فعلا نتحدث عن العنف النفسي؟
1: فضلنا أن الحلقة كنشكرك على هذا الاختيار، أن الحلقة تكون على العنف النفسي، لأن العنف بشتى أنواعه يعني قد هو يستهلك يعني ككونسبت كمفهوم. والحمد لله هاد 20 سنة الأخيرة يعني كان واحد تداول، واحد المعالجة، واحد النقاشات كانت لها جدوى، يعني كانت واحد تراجع. الإحصائيات اللي كنشوفوها اللي كيديروا في البوليس ولا المحاكم ولا هذا، على الأقل كاين واحد الوعي. كنتكلموا على العنف الجسدي واللفظي، ولكن مع الأسف على المستوى العنف النفسي بحال الا هو كاين وكنحسوا به وكنعيشوه، ولكن الحديث عنه ولا التداول ديالو بحال الا ما كنعطيوش اهميه،
0: علما ان الاثار ديالو اخطر واقوى من جميع اشكال العنف.
1: صحيح. اذا العنف النفسي تيتواجد في جميع المجالات، تنجبروه في الشركه، تنجبروه في المصنع، تنجبروه في البيت، تنجبروه في المستشفى، تنجبروه في المدرسه، في الروض، في البيت، تنجبروه في العلاقات يعني بشكل علائقي، كنجبروه بزاف ما بين في وسط الاسره، في العلاقات الزوجيه، في العلاقات ديال العمل ما بين رب العمل وما بين الموظف اذا اولا العامل، يعني واحد اولا غير البائع، يعني مجرد يعني كيكون عنده غير حانوت صغير يقدر هو يكون كيمارس عنف او لا كيتمارس عليه عنف من طرف هذاك المشتري ولا اذا هو كنلقاو في العلاقات ما بين لو غولاسيونيل.
0: نعم، وهذا استاذ حنان كيجعلنا نراجعوا واحد الصوره النمطيه ديال ان العنف النفسي عاده فاش كنذكروا العنف نتحدث عن عنف الذكور على الاناث، بينما ان العنف راه هو مطلق عام، يقد يكون هذا العنف النفسي من المرأة تجاه المرأة، من المرأة تجاه الرجل، من الرجل تجاه المرأة، ومن المرأة تجاه الرجل. إذن ما خصناش نحصره ونخندقه غير في واحد تصور. أظن هذه الفكرة خصها اليوم نتحرر منها ونتحدث عن العنف النفسي.
1: شكرا بزاف استاذ الهادي، وتنشكرك لانك نحس بك انت انفيستي، يعني كاين واحد الاستثمار فكري واجتماعي ويعني متطور. كنشكرك بزاف، لان انا ايضا هذه هي الرؤيه ديالي، اننا كنتداول العنف بمجرد ما كنذكروا كلمه صح. عنف
0: كيمشي بالدين
1: العنف الممارس صحيح. على النساء، الوغ كو راه كاين الطفل والطفله، كاين الرجل والمراه، كاين الشاب والشابه. حنا اليوم كنرفعوا هذا الاستنكار للعنف بصفه عامه
0: صح.
1: وانا غنعطيه كلمه العدوان،
0: لان العنف ما عنده لا علم لا جغرافيا لا بلد، كيبقى عنده طابع انساني مطلق.
1: صحيح. كي قلت لك انا نعطيه كلمه العدوانيه.
0: صحيح.
1: حسب الحقائق اللي

نشرتها منظمة الصحة العالمية على العنف بصفة عامة، باش نبقاو كيف ما كان الحال، لأن كما قلنا لاصقة كلمة العنف كنلقاوها لاصقة بالمرأة.

0: معنفة، يعني 35%. ولكن هنا كتاح لنا الفرصة باش نعرفوا بعد شنو هو هذا العدوان. الوغ من منظور سيكولوجي، فالعدوان او العدوانية هي مفهوم غريزي، يعني شي حاجة اللي طبيعية عند الانسان. هي واحد الاسقاط ديال المشاعر والاحاسيس على كائن اخر، سواء للحفاظ على الذات، سواء للحفاظ على الجنس، سواء للتكاثر او للدفاع عن الارض او الوطن او المكتسبات او للسيطره فقط. كيفاش قلنا هو مفهوم غريزي، ايضا عنده علاقه مع غريزه الموت، يعني لا بولسيون دو مور، هذا مفهوم سيكولوجي. والعدوانيه بصفه عامه هي الميل لمهاجمه السلامه الجسديه او النفسيه للاخر. اذا هنا كتهمنا كيف ما قلتي في الاول، كتهمنا كيهمنا المفهوم النفسي، يعني الشق النفسي ديال هذا المفهوم. هذا هو ايضا من المكونات الديناميكيه العامه للشخصيه، لان ملي تنتكلموا على العنف ولا العدوانيه يقدر يكون ان تري دو بيرسوناليتي، يعني كتسمع تيقول لك هذاك راه عنيف ولا عدواني ولا منيرفي،
1: طبعا كتكون خاصيه ديال الشخصيه ديال
0: صح. اذا تكون هو ايضا من المكونات كما قلت الديناميكيه العامه للشخصيه الفرد والسلوكيات ديالو. هو ايضا مفهوم غامض كيصعب علينا يعني التحليل ديالو،
1: معقد مركب ماشي بديك البساطه اللي
0: صحيح. لذلك الوغ كاين مجموعه ديال السلوكات، مثلا كنلقاو النقد او الصراخ، يعني الانسان اللي كيكون كيتعرف بالعدوانيه ولا بالعنف او لا فيولونس، يعني بزاف ديال المسميات. الوغ النقد، الانسان اللي كيكون عنده النقد بزاف او لا الصراخ او للتدافع او اللي كيكون في طبعه انه تيشتم، يعني بسبب وبدون سبب،
1: كنقولوا صليط اللسان.
0: صحيح. الوغ الشتائم هي سلوكات عدوانيه، واذا تكررت بشكل يومي فهناك الم يختفي خلف هذا السلوك. اذا فقد حان الوقت، اذا الناس اللي تيسمعونا اللي تيشوف مثلا اناس بهذه الطريقة بشكل يومي عندهم هذا السلوك، خاصهم يا إما ينصحوهم يا إما يوجههم، يا إما الإنسان بداته يدير واحد التساؤل، واحد علامة استفهام، علاش أنا جو سوي كريتيكي بار لي زوطخ، علاش يقولوا لي أنت عنيف. إذن ما فيها بس يتعرف على السبب هذا العنف، يمدح راسه واحد الفرصة.
1: ذكرتي سبب، وخا انت كتحدثي استاذه حنان، وانا نذكر واحد التعريف جميل ديال العنف، كيقول العنف هو تفريغ غير سليم او صحيح للطاقه، عندك واحد الطاقه معينه ولكن للاسف وظفتيها في شي حاجه سلبيه. طيب، وحنا كنتحدثوا على العنف النفسي، اشنو هي الاسباب اللي كتكون وراء ان الشخص يكون عنده هذا التصرف اللي فيه كيكون مصدر ديال هذا العنف النفسي؟
0: الوغ انت جاوبتي يا الاستاذ العهدي على السؤال هذا، شنو هي الاسباب؟ راك ذكرتي كلمه طاقه. اذا ملي تنقولوا طاقه، واحد الشحنه، واحد
1: ولكن التصريف ديالها ما كيكونش سليم صحي.
0: صحيح. اذا بحسب علم النفس فان العدوانيه كترجع الى قصور عاطفي. بالنسبه للناس اللي بغاو يفهموا شنو هو قصور عاطفي، واحد النقص ديال العاطفه او لواحد الفراغ بقى عند الانسان عاطفي. اذا او علائقي في مرحله الطفوله، فمثلا بالنسبه للاطفال اللي كيعيشوا مع والدين اللي ما تيكونش اسي ديال الاهتمام، يعني اسي دو يعني واحد الاهتمام عاطفي، واحد الاهتمام يعني الاهتمام بشتى انواعه،
1: كتكون لا مبالاه، عدم الاهتمام، عدم التواصل،
0: عدم التواصل. واحد المره راه حنا درنا واحد الحلقه على لو كلام او لديك اللمسه ديال الحنان،
1: داك العناق وداك الاحتضان.
0: صحيح. إذن هذه كلها مثلا هذه أشياء يعني كتكون خصها تكون في الأسرة، لأن الأسرة معروفة بالدفء ولو كوبل، يعني هذاك الزوج والزوجة، الأم والأب معروفين بالدفء والحنان والتسامح والتعاطف. إذن بعد المرات تلقاو كيكونوا اضطرابات عند في الأسرة، اضطرابات نفسية، وتنكونوا ما ردين لهاش البال وغادين عايشين حياتنا بشكل عادي. لا، هادو راه اختلالات ومشاكل نفسية. إذا بحسب علم النفس كيف قلنا، فالعدوانية كترجع إلى قصور عاطفي أو علائقي في مرحلة الطفولة. لذلك في الانفجار أو السلوك العدواني يمكن كيكون عنده أسباب تافهة كتبان لينا عند الشخص. يمكن الإنسان كيتنيرفا ولا كياخد واحد كيشتم ولا كيدير واحد الفعل

0: السلوك كيبان احنا لا داعي لذلك، ولكن ما وراء ذلك السلوك هناك أشياء عديدة تفسر هذا السلوك.
1: إذا خصنا دائما نستحضروا الدوافع، الأسباب الكامنة وراء السلوك، ماشي نحكموا على السلوك مباشرة.
0: إذن كيف قلنا، هو عدم تلقي الإنسان واحد الاهتمام، واحد الاعتناء في مرحلة الطفولة، وكميكانيزم الدفاع كيولي عند هذا الشخص أنه يجبر المحيط اللي كيدور به على الاهتمام به، يعني واحد لي مونك، واحد النواقص كانت عنده، وهذا الشيء بشكل غير واعي،
1: كل نوع من الحرمان كي يعني.
0: صحيح، كلمة حرمان. إذا هذا الشخص اللي كيدير هذا العدوان راه ما واعي، راه ما كاينش واحد الوعي، ما كاينش واحد لا كونيكسيون بداك السلوك ديالو. ملي كتسولو هو براسو تيقول لك انا راه ما درت والو، لا انا راه تصرفت عادي، الوغ كو المحيطين به هما اللي كيشوفوا داك العدوانيه. اذا بالنسبه ليه هو هذاك لو موا ديالو، هذيك الآن الداخليه ديالو كتبغي تعوض هذاك الحرمان اللي قلتي عليه او لهذاك النقص، وكيجبر باش يجبر الاخرين على احترام الذات ديالو، على احترام هذاك النواقص. اذا مع الاسف هو كيقلب على واحد لا ساتيسفاكسيون بيان سور ديال لي بيزوان ديالو، ولكن مع الاسف كيقدر يخسر بزاف ديال الناس، كيقدر يخسر العمل ديالو، كيقدر يخسر وليداتو، الاسره ديالو،
1: ويكون غير مقبول، كينفروا منه. وهذا اشكال فاش كتكون في المجتمع ما حتى واحد ما كيبغيش يتواصل معك، فهذا مشكل.
0: صحيح، والاكثر من ذلك انه استحضر دابا واحد الفكره، ان بزاف ديال الناس تيكونوا تيعيشوا واحد العنف داخلي، ولكن كيلقاو راسهم هما في خدم البحث على انشاء علاقات اللي كيكونوا هما خصهم يكونوا في بوزيسيون دو فورس، يعني خصو هو يحس بديك
1: القوة،
0: لانه عاش واحد الفتره ديال الحرمان وديال الضعف وديال النقص. اذا تيبغي هو دائما تيبقى في البحث
1: في نوع من التعويض
0: صحيح. وهنا كنشوفوا بزاف ديال الناس يعني كيكونوا في مراكز السلطه، وتتكون عندهم واحد السلطويه، تكون عندهم العنف، تنحسوا بان عندهم.
1: وهذا علاش ذكرتني بواحد القوله، قال لك المال والجاه والسلطه لا تغير الناس، انما تكشف عن حقيقتهم.
0: صحيح.
1: كان غير كيحاني فين تجي الفرصه كيتمسكن كي بمعنى عنده استعداد نفسي اصلا.
0: الوغ ما كرهتش نعطي واحد التعريف ايضا على المستوى العصبي.
1: نعم.
0: فبالنسبه للنيوروبسيكولوج ولا الناس اللي تيخدموا في علم الاعصاب وبالضبط النيوروبسيكولوجي، فالعنف كيبقى واحد الرد فعل يعني بري بروغرامي، يعني مبرمج او نيفو ديال الاعصاب ديال الانسان،
1: بحال واحد البرمجه مسبقه كتكون عنده،
0: وكتكون علاقه عندها علاقه وكيكون هذا السلوك عنده علاقه بداك لو فيكو بيرسونيل،
1: المعيش
0: الشخصي نعم، وحتى بداك لو كونتكست سوسيو
1: كولتورال، السياق سوسيو اجتماعي.
0: يعني كيكون لان ملي كنهضروا على علم الاعصاب فاحنا دائما تنشوفوا ما هو بيولوجي، ما هو اني زعما عند الانسان، وشنو علاقته مع العالم الخارجي، كيفاش كيتاثر وكيفاش
1: كيتفاعل
0: مع العالم الخارجي.
1: والجميل استاذ حنان، عذرا على مقاطعتك، ان حتى في التعابير اليوميه كتشوف ان كنستعملوا هاد كلمه اللي هي عنيفه، وهي كلمه الضرب، كيقول لك ضرب الطم، ضربها بتدويشه، ضربها بواحد السفيره، ضرب واحد الكتف ديال الحوليم. اذا نشوف كيفاش ان حتى على مستوى اللاوعي ديالنا في الحديث المحادثه صحيح اننا كنستعملوا هاد الكلمات اللي هي اصلا
0: وبطريقه لاوعيه.
1: صحيح،
0: بطريقه لاوعيه، وربما
1: ولكنها كتاثر في السلوك مادام لان كنخلقوا واحد النوع ديال التطبيع بيننا وبينا، فاش كنستعملوها في سياقات
0: مزيانه مقبوله لان مبرمجه.
1: اذا هنا كياتي هذا الجانب البرمجه. نعم.
0: الوغ ايضا باش ما نبعدوش بزاف على ما هو علمي، فالعنف او العدوانيه يقدر يكون عنده علاقه ايضا بما هو مرضي باثولوجيك. مثلا باش ما نمشيوش غير في الشق النفسي ونقولوا لا راه كاينه دائما شي حاجه، لا
1: كاين ما هو فيزيولوجي
0: فوالا براتيك. والانسان يعطي،
1: وهذا ربما كيحتاج العقاقير انها تدخل.
0: صحيح، لان ملي كنتكلموا على الدهان او العصاب او الصرع

0: ليبيليبسي كاين اشخاص اللي كيعانيو من طبيعه الحال كيعانيو في المجتمع. كتلقى مثلا انسان عنده ليبيليبسي وهو راه معصب ولا عدواني على اثر هذاك الباثولوجي اللي عنده، او لا مثلا الدهان لا بسيكوز او لا غير العصاب. حنا كنا دينيفغوز، يعني حنا كنا في المجتمع يا اما عصابيين يا اما الدهان تكون بنسب قليله. يعني هنا يدعي ان الانسان ياخذ العقاقير، يعني صح. يخضع لدي تريتمون ديال الدواء. الوغ باش نختموا نعطيو بعض لي سامبتوم او
1: الاعراض.
0: الاعراض
1: ايوا هذا هو السؤال اللي كنت باغي نطرح لك. الا كانت هذه هي الاسباب، اشن هي الاعراض اللي نقدر نحكموا من خلالها على اننا امام ظاهره ديال العنف النفسي؟
0: الوغ قبل ما نعطيو الاعراض نبين واحد الحاجه بالنسبه للانسان اللي كيكون عدواني. انا ماشي بالشرط يكون عدواني ضد الاخر، يكون عدواني يقدر يكون عدواني ضد نفسه. وهذه كنلاحظوها بزاف عند المراهقين وحتى عند الاطفال. عند الاطفال كيلقى راسو دائما إلي بليسي، كيطيح ولا يعني واحد ردة فعل ديال على واحد الممارسة، يا يعني اما
1: على شكل مغامره
0: اما هذا. وكيكون الطفل او المراهق كيجي او لا قمع او لا قلتي قبيله كلمه حرمان. الوغ هذا الحرمان النفسي سبب لنا واحد النقص وسبب لنا واحد الالم، واحد لا سوفرانس بسيكولوجيك. اذا حتى لو مو حتى هذاك الانه الداخليه ديال اي انسان كيف ما كان طبعه وكيف ما كان النوع ديالو كيلقى راسو دون مانيير انفولونتير، يعني شي حاجه لا اراديه كتكون. اذا يا اما تكون رده فعل عنيف ضد الشخص او ضد الشيء، يعني كاين اللي كيبدا يهرس شي حاجه ولا كيبدا يضرب شي حاجه او لا دائما عنده هذا المشكل كتلقاه مهرس شي حاجه او لا، هذيك واحد السلوك لا ارادي او لا عنيف ضد الانسان. دونك بالنسبه للاعراض، اذا يا اما راك تكلمتي عليها، يا اما في الفوكابولير، يعني انسان
1: كيملفوظ داك المحادثه ديالنا
0: اساسا. يعني يا اما كتبان في لو فيربال، يعني كما قلتي الانسان اللي تيبدا يهضر غير ضربت واحد الماكله زوينه ولا شير عليا بواحد. اذا كاين دائما كتحس بواحد النكهه ديال واحد الطعم ديال
1: وهي خدامه في اللاوعي
0: في اللاوعي كتصرف هو كيصرفها عن طريق الفيربال، عن طريق ما هو كلامي وما هو كلام. وكاين من طبيعه الحال السلوك العدواني اللي كيكون على اثر سلوك، يعني كنشوفوه، يعني ضرب بعض المرات كتكون غير في الحركات ديال الوجه، تيكون الانسان دائما بحال باش نقولوا هذا مخنزر ديما ولا
1: اذا حتى النظره راه تكون من الوسائل ديال استعمال هذا العنف النفسي.
0: انا غنفتح واحد القوس على العنف اللي في الزواج، وبزاف الناس ما يعتبروش بان هذا عنف. لا، على المستوى السيكولوجي ملي تيكون الاهمال الزوج للزوجه او الزوجه للزوج فهو عنف وعدوانيه، ولكن تتصرف بشكل نفسي. وقلتي قبيله بان الاثار النفسيه تتكون اكثر من راه كاين واحد المغربي، واحد المثل المغربي تيقول لك كل ضربه بدمها ولا كلمه بسمها.
1: صحيح.
0: الكلام بعض المرات يكون عنده واحد تيدير لينا بلوكاج وتيدير لينا مشاكل نفسيه وتيدير اكتئاب وتسبب امراض نفسيه اللي حنا نقدروا نكونوا في غنى عنها اذا كان واحد التواصل.
1: صحيح. وفيه التجانب استاذه حنان مادام ذكرتي، لان اليوم نتحدث عن التربيه الوالديه، عن تأهيل الناس للزواج والأسرة، كاين حتى واحد الإشكال أن بعض الأزواج ما كيعتبروا ربما شوية قدحي أنهم مثلا يقول كلمات ديال المدح في مرته، يقول لك لا راه إلا بديتي كذا غادي تتصار وغادي وشوف حتى في الحديث النبوي رفقا بالقوارير، والقارورة في اللغة العربية هي واحد بحال المزهرية زجاجة رقيقة ومزوقة.
0: صحيح.
1: بمعنى يكفي الا درتي غير شي ضربه بسيطه تقدر تهرس وصعيب. اذا حتى الكلام الجارح راه كيخلق داخل الاسره مشاكل اللي هي حقيقي شحال، والعرب قديما قالوا الحرب أولها كلام. إذن شو

0: في الخطوره ديال الكلمه قنبله الا ما استعملها. شحال من واحد كيقول لك لا اللي جاب لي الله نقولوا لا، راه خص وزن كلامك ويتقال الكلام اللي كيرفع من المعنى، لان كلمه قد تجعل من الزوجه سوبر وومن، وكلمه قد تقدر طموحها وتحطمها. إذن هذا الجانب حتى هو مزيان لأزواج أنهم ينتبهوا، وأيضا حتى الزوجات راه دائما كنتكلموا ما كان ميلوا للجهة كيبقى الإنسان المطلق
1: الرجل والمرأة.
0: صح، الإنسان المطلق بغض النظر واش هو أنت، واش ذكر، واش كبير، واش صغير.
1: أنا شكرا على هذه الالتفاتة، وانا ما عرفتش انا كنلقى راسي كنميل انني كيقولوا لي كندافعي على الرجل. انا ما كندافعش على الرجل، بالعكس انا دائما كنحاول نخلي راسي في مرحله نوتر.
0: وانت عاوتاني في واحد الوضع ديال المحايده كتستعملي الموضوعيه،
1: لان تنشوف حتى الرجال يمارس عليهم عنف،
0: يعنفون
1: لان المراه ملي تيكون عندها واحد الرفض انها تعزف على الاهتمام داك الزوج، ولا لانه دار واحد الفعل ولا هذا، بحال كيولي بحال الا درتي ليا شي حاجه مزيانه هذا، درتي ليا شي حاجه خايبه. الو فين كاين التواصل؟ فين التواصل؟
0: شي مقايضه اعطيني كذا نعطيك كذا، بينما كاين علاقات اللي هي اسماء
1: ساميه،
0: وظيفه، واحد الدور سامي تلعبه في حياتك داخل اسرتك.
1: مع الاسف كاين واحد العنف كيتمارس من طرف الاباء على الابناء ديالهم،
0: وعاوتاني المستوى
1: على البنات. انا كنهضر معاك دابا بحكم تجاربي مع مع مع لي باسيون. الوغ كاين بعض الاباء الله يسمح ليهم تيمنعوا بناتهم من ان تكمل قرايتها، وعشت واحد الحاله مع واحد لا باسيونط، يعني الاب في واحد الدوار حيت باش ما يتسماش، حيت كل شيء في داك الدوار ما صيفطش بنته تقرا. اذا هو باش يكون حتى هو مع دوك الدوار
0: وما يكونش استثناء حسب فهمه،
1: وما يعيبوش عليه ولا يقولوا ليه انت صيفطتي بنتك،
0: اذا تكون الضحيه هي بنته
1: فوالا، وحرمها من باش انها تكمل القرايه ديالها. والبنت دي تزوجات وكبرات ودائما بقات عندها داك العقده ديال انها ما كملاتش القرايه ديالها، اذا كبرات مع هذه العقده وسببت واحد الكراهيه، سببت واحد. اذا هذه عدوانيه، هذا عنف. يمكن ما باينش هنا فين تنتكلموا على العنف النفسي. انا عطيت هذا المثال باش نقرب الفكره
0: مزيان. وفي حالات كثيره انا كيعجبني انك كتختاري بعض الامثله اللي عندها علاقه بالواقع وكتكون واحد النسبه كبيره كينطبق عليها. طيب استاذه حنان، ما بقاش الكثير من الوقت، لست ادري لا عندك شي كلمه ختاميه، لان الموضوع ذو شجون وسجون.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الوغ النداء ديالي للناس اللي تيعيشوا هاد العدوانيه اللي تكلمنا عليها، بانها عدوانيه لا اراديه. وبانها عدوانيه راه كنقولوا حنا الانسان ماشي لخاطره.
0: صحيح.
1: اذا يحاول انه يدير واحد الجلسه مع نفسه اولا،
0: مراجعه الذات،
1: ويحاول داك ميكانيزم الدفاع يخدم عليه اللي هو الانكار. حيت بزاف الناس يقولك انا ما عندي والو، ولا انا وانا هكا، با كان هكا، وخويا كان هكا، والوالده كانت هكا، اذا انا لا ما كاينش شي حاجه سميتها هكا. كاين عامل الوراثه، ولكن حبذا لو نلقاو الوراثه في اشياء جميله، في اشياء صحيه. ولكن ملي كتكون حالات مرضيه وكيولي الانسان تيحطم واحد الاسره، ولا تيخرج على خدمته، ولا تيخرج على واحد العلاقه زويونه، ولا وليداته بحال هذا المثل عطيت. إذن علاش علينا هاد الشيء؟ كاين هناك التواصل، هناك العلاجات النفسية، كاينين لي ثيرابي، كاينين دابا كلشي الحمد لله ولا متاح، الانترنت، التلفازة، لي ريزو سوسيو، غيان كو الانسان غير يتكلم راه عندي هادي وهادي وهذا، راه كتلقى بزاف ديال الحلول. إذن هذا هو النداء ديالي، ان الناس تكون متراحمة، ويكون واحد الالتفاتة، واحد الصوت داخلي يقول فوالا انا ايه جي كوميدير، تكون عندك الجرأه ديال انني
0: نعترف. يقولوا العرب اللي اعتراف بالخطا فضيله.
1: صحيح اكزاكتومون، بان كفانا من العجرفه ومن هذا، الانسان يقول لا ايه خطات، ومني تقول
0: خطات
1: تسامح راسك بعدا انت الاول، عاد تفتح المجال لواحد لينيرجي
0: بوزيتيف. انا راه خير الخطائين التواب، والانسان غير ما يبقاش. إذا أستاذة حنان ما سخيناش بالحديث معك، وباش ما نعنفوك زمنيا كرونولوجيا وناخذوا من وقتك.
1: شكرا بزاف.
0: أظن أعطينا

0: هذا الموضوع ما يستحق تبارك
1: الحمد
0: الله
1: لله.
0: عليك، وانت
1: الله يكرمك.
0: كتناوليه من زوايا ديال الانسانه اللي عندها لي باسيون ديالها كيجوها العياده
1: الحمد لله.
0: ديالها بحكم تخصص كانك اخصائيه في هذا المجال النفسي. اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام اشكر ضيفتي الكريمه حنان الشاوي اخصائيه نفسيه، وكان موضوع الحلقه مهم اكيد انكم غيتفاعلوا معه وهو موضوع العنف في النفسي، ونتمنى إن شاء الله أن مجتمعنا يكون مجتمع بدون عنف، يكون فيه تسامح، تكون فيه محبة بين الناس. شكرا لكم وسلام عليكم. الصحة النفسية أولا. برنامج يعنى بقضايا الصحة النفسية، وطبعا كل أسبوع مع الأخصائية النفسية حنان الشاوي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلي نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

غمضت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني مراته. سولت عيني علشان حبيته

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقت النغ نتهم الانتخابات نغيرين دي تماثن النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثن النغ زقور نسن
1: زدغغ ذي الخليج وزمغ شاذيريغ ذي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: ما تجلم دي اللوائح الانتخابات مشاو غاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد نتا دي اللوائح الانتخابات باش هادي صوت قمشان نوم ويناب خاهم يودان نزدغن دي الخارج ما مش غاقن الوكالة ثانيتين يوني خاص نغينو بندي تصويت هذا فهم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم وتيني نوني في خدام وشتي الشارجة من الوكالة أواني سكمتي وني خاوم غي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بخوري جني زم مادي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالة الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا تنين تاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يدفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يدفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يدفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوص النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جايسالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تاخذوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
1: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: في رياضي الأدب الحسن،
6: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي. ما زلت أواصل معكم رحلتي الأدبية في تلك الرحاب الجميلة، وعلى الرغم من خلط الأوراق على البعض في أحيان كثيرة، إلا أن هذا الفن يبقى السراج الذي يضيء الدرب في سواد الظلم. لذا ألتمس من الأدباء والشعراء الحسانيين والفصحاء على حد السوية إبقاء الشكل الطبيعي لكل واحد من اللونين، وإذا كان النسق الشعري هو القاسم المشترك بينهما فإن كل منهما له لطافته وطاقته وخصوصياته. ولئلا يعتدي واحد على الآخر ينبغي تسمية كل منهما باسمه الحقيقي الأصلي. الحساني يسمى لغنة، والفصيح يسمى شعرا. وهذه الملاحظة ليست من إنتاجي، وإنما هي من استنتاج مجموعة من الأساتذة الكبار المثقفين بعثوا بها إلي بواسطة الهواتف أو بواسطة رسائل شخصية، حيث طلبوا مني فرز الخيوط عن بعضها. وإذا كان الشعر الحساني له خصوصية أعم نظرا لقاعدته العريضة وشعبيته الكبيرة، فإنه كذلك يتمتع بجمالية وخفة ظل وكثرة سواد. سواء طرقنا أي باب من أبوابه نجده يستوعب ما يتطرق إليه بل يزيد. ولربما لاحظتم في السلسلة التي تابعتم معنا خلال الفترة التي واكبتم معي، حيث تطرقت إلى الشعر المحوري في علمه وزهده وبيانه وتبيينه، كما تطرقت إلى الشعر الشعبي أو لغنة، وهو الاسم المفضل عندي والصحيح. وهذا ما جعلني أفتح تلك النافذة وأواصل معكم في غناء المحضرة. ستلتقون إن شاء الله تعالى مع مجموعة من الطلع لمحمد للقصري في هذا الشأن، مبينا فيها حكما من أحكام الشريعة. وكثيرا ما طرح هذا النوع من الأحكام بل من الشرائع والنزاعات، فيعهد الشيخ إلى أحد التلاميذ بنومه كنازلة وحكم. يقول الشاعر: شريعة الأرض راعيها، نظمها للي يبغيها، ونأزي قد العازب فيها عزو صحيح من كلام الله، وقول بيه ولا نخليها من قول العلم ما ننساه، والعوايد نعمل بيه هذا كمر الشريعة ترعاه. هي الأرض جعلها قسام الأرزاق الخلق مع طعام، قال لهم لكم عاد حرام حد يخصص نفسه بيها، من حد مخرص في التقسام لطريق الله راضيها، قسمها رسول وتقسام مقلل الكلام عليها. قال إن تراب خلق الكلام فاخبرها للي حييها، والله ماتت كل اللي قام وبغى يملكها، يحييها ويتمي دولوها الأيام من حد لحد يخليها. وحكم قبيلة في تراب وعاد عليها تنضاف اللبات، قسمة بيها يا كانت لات الناس الحد تسميها، عند أهل العلم المساواة فيها والعرف مساويها فيها، والمسلب الثبات جمع أهل العلم مهنيها، ما داروا للشيخ القضاة والكتب خريجة فيها. قالوا لعادم نادم زاد ادعى خصوصية في بلاد عن قومه، والله من الأجداد خصوصية مدعيها، ما يثبت له شي دون شهاد، عدولي خصوه بجيها من الأفعال وجر التفراد، بالملك الحد مماسيها، من مالك صحيح أسوى عاد، بايعها والله عاطيها، غير اللان الشيخ البلاد نحميها دون أهاليها. هذه حجة باطل، ما قاد الإسلام الدهر يهنيها، ولا يجبرها زاد التلواد في كتب العلم أراعيها. واحذر يلي داير نجات
فاخرتك بعد من التصنات لحد يقول ان الموات ما يجعل بلدة حيها حد في ذاك الدهر اللي فات عن حد تخمم يحييها عن وارث ذاك اللي مات يعود اللام تعديه غير الصا بلدة لجاها خصم معلي قط حياها واختصم سابق يغشاها الخصيم بشغلة تحييها ذيك الصزاد المولاها الأول يعطيها قاضيها غير الصقاع بل تبغيه ما يجليه المواد شريه والله ورثولك من شريه الأرض الشراي هنيها واشبه حد شريعة عربيه ما يتعدى نواهيها وأعمالي يا المالك شبيه عندك مقبولة واسيها. تناولت معكم موضوعا يهم تبيين الحكم الشرعي في الأرض التي قد تتعرض للنزاع، وقد بينت ضمن المقاطع التي قدمت كيفية المعاملة مع النزاعات التي قد تحدث بين الحين والآخر. ولما كانت المحاضر أصلا هي محل فصل القضاء، فقد يعهد الشيخ كما أسلفت الذي يعتبر قاضيا في نفس الوقت لأحد طلابه بنظم الحكم بصفة نازلة كي يستفيد الناس منه، وهذا ما وجدناه في طلع ولد القصري. نرجع من جديد إلى النهج الذي كان الكل ينتهجه وخاصة طلاب المحاضر، فمن هؤلاء يتخرجه المرشدون والعلماء والقضاة والأئمة وأصحاب الفتاوى والباحثون إلى غير ذلك، وتعتبر المحاضر أمهات للكل. فقد قدمنا في حلقة سابقة ما يقرب المستمع أكثر منها، وتتفاوت الناس في سماع رشدها كما يتفاوت العلماء أيضا في الإرشاد وفي تلقي دراسات تهم أو تهتم إذا صح التعبير بالقبول وبالقول وبالعمل، كما أن أيضا هناك علماء يهتم بأقوالهم وتمتثل، فمنهم الذرب الذكي الذي إن قال اشرأبت الأعناق لقوله وانتفعت به، ومنهم الآمر الذي يقبل نصحه تارة ويترك تارة أخرى. ولكن المسلم به جدلا هو أن الوصية بالنظم تؤثر بطبعها، كما يقول الناظم لصايا بالنظم توثر، دائما تؤثر بطبعها في الجميع. وبين أيدينا اليوم قطعة شعرية يخاطب قائلها نجله مع تنكيره للمخاطب، حيث يمكن توجيه مضمونها للكل، فيقول وقبل حكايتها أنبه المستمعين الكرام إلى أنها من الشعر الفصيح، يقول صاحب النصيحة: أطلب العلم واقتنيه بني، فهو فخر لكل ميت وحي، أعطه الكل واتركن سواه، ترقى بالعلم للمقام العلي. لست تلقى من أمة قد

سامت دون علم يزهى به في الندي فهو للفرد ثم للجمع نور يهدي يبني إلى الطريق السوي وصن العرض ما العرض ما حييت وبادر لتقى الله واجتنب كل غي. نحن مستهدفين من شر غاز ماكر حاقد خطير ذكي حارب الدين والعقيدة جهرا بدهاء وكل نزق قوي. فانتبه يا بني واحذر دواما واذكر الله في الضحى والعشي وكتاب الإله فاتل دواما وعلى الماح صل خير نبي. هذه النصيحة التي استمعنا إليها هي من إنتاج العلامة الفقيه الأستاذ الشيخ ماء العينين لرباس بن الشيخ محمد لغضب، قدمناها كنموذج للتوصيات التي دائما يقوم بها علماء هذه الأمة والتي تعتبر الأرضية الأولى لتربية الأجيال وإرشاداتهم. فما أحسن ما كان يقوم عليه هذا المجتمع، وما أحسنها من لبنة يبنى عليها هذا الأساس، فهي تشمل النصح والتعليم والتربية الخلقية، سواء في ذلك طرقنا باب الشعر الفصيح أو دخلنا الحلقات الشعبية. أترككم مع الاستراحة الموسيقية وأعود إليكم بعدها.

0: مما لا يدع مجالا للشك أن الرياض الأدبي هي أطيب ما يمرح فيه القلب ويسرح فيه الخيال. ولعل الأدب الحساني يبقى المجال الأوسع ليسبح فيه الأدباء الفنانون وغير الفنانين. ولما كانت كلمة الأدب أو كان للأدب وللأديب نشوته، صار كل شاعر ينتشي بما يراه مهيئا له في قرارة نفسه. من الأدباء من ينتشي بالثناء، ومنهم من ينتشي بالهجاء، وطبعا هذه مسألتين متضادتين. الثناء دائما يعدل رجاج على حد أغدق عليه العطاء، والهجاء هو أقبح شيء لأنه حد عدل قاع ما عدل شيء. وأصلا الناس تبعد منه، يقولوا عن الكريم لا يذم. ومنهم يعني الشعراء من ينتشي بغير ذلك، وكل يغني على ليلة مع هذا. وفي بعض الأحيان إذا لم يكن في أغلبها يسبح الشاعر في الخيال، فنراه يتخذ محورا يتمثل، مثلا يقبل محور وهذا المحور يعود يقبل له شخصية اعتبارية وشخصية خيالية، كي مثلا يعود عنده شيخ يمدحه، والله فارس حرب معجب به، والله عالم فقيه، والله مفكر، ويسبح في مدحه وقد يكون من وحي خيال ناسج. هذه المسألة معروفة، عاشت مع الأدب منذ فجر التاريخ. مثلا نشوف مقامات الحريري، نجبر عن بطلها دائما هو الحارث بن همام، ولذلك من خرصه هذا هو كل مرة يقول قال الحارث بن همام، قال الحارث بن همام، روى الحارث بن همام. في قصة ألف ليلة وليلة نجبر عن بطلها هو شهريار وشهرزاد. في قصة السندباد البحري نجبر عن سندباد، هو دائما بطل القصة، وهذا دائما الفنان يلود المحور تتمحور عليه قصته. وهذا هو ما اختلف منه الأدباء واختلف فيه الأدباء، ذلك أن كل أديب يأخذ محورا ويجعل أدبه قائما عليه بذاته، وهذا هو اللي يجعل الأدب تكون منه علم أصبح يدرس، لأنه هو تعرف عن الأدب كانت تنطلق على الكثير من المسائل. وبعد ما تميز الأدب بصيفته فن معين أصبح لونا يدرس أو فنا يدرس أو علما يدرس، سميه كما شئت، وكل واحد أصبح يتفنن في أدبه حسب ما يراه. وهذه الألوان الأدبية عياد تتمثل في الشعر وعياد تتمثل في النثر، ونفس المحور اللي في الشعر العربي وفي النثر العربي جاء في اللهجات الشعبية قصصا وشعرا نوما. ونستمع القصيدة الشعرية في بحر حساني قال له التقسري، وهو الله نستمع له إن شاء الله ورق. وملاه يذكر أخبار شيخ عنده معجب به، وحقيقة هذا الإعجاب له يعقب يمشي به لين يلحقه في اليد الثانية، هو تم لا معجب به ولكن مسائل كاملة على قدها حد اسمعها، يقول أخلي خيمة مرخص ما قال الشيخ. إذن له إن شاء الله نفده في القطعة الشعرية ولا القصيدة الشعرية. يقول هذا المغني: كلامي عليكم يا الناس المجمعين، اسمعوا لهذا اللي دور ضركين قال وفطنوا، ما هو من كذب المغنيين، الكلام اللي لابد يشتد مازال، التلاميذ مدحوا شياخهم كاملين ووساوهم أقطاب ووساوهم أبدال، للشياخ حق عنهم كاملين متعدلين، غير شيخنا لاحق بعيد في التعدال، مانك يا شيخنا كيف للشياخ الأخرين، للشياخ مرادهم كبار قد الجبال، بلا عمامة وبلا ذراري أثنتي، والأكثر فيك ما عندك فروال، وبلا قلة وبلا قبال في الدين، ولا تزبي ولا قط مسوك الأحوال، ولا ترى الكشف ولا تحجب المجانين، وتصلي ما نقابضة تيتال، ولا ترى الرسول ولا ترى زاد جبرين ولا تنظر لوح كوني لعادة قلال ولا هانك من الأشياخ القارين ولا تفيد حد وقال الأخبار من ذي الحال والولاية ما هي طار فالك عين كافي كلعت عبد للرب مشقى أنت لا هي اللافنة في المؤمنين بين تحلاب الخلف وتعدال الأحبال ونقل الكتوب بخط عود زين وفصالة الثوب وفتيل القيد والشمال ودق الدلي وجلات المعلومين إلى عادة وليق لاحق وقروال والسليخة وبني المسيد المسقمين لعادت الناس عقب لها التحوال وإلى قبل تدلي وقف سألفهم عين يبقى فم رمضان ويبقى فم بلال وتخيط اللباس وفرح من الفارهين ونقلك ما يقدي زاد ينقل ونقال وإلى عدت فرافقه يعود فيك العوين وعليك رفود الدبش ومجيبة الجمال وتعود وياك هبزة من المساكين عايد الهرقاج وعايد لك عيال والله ألا شفتك في الليل سارين ما عند نوال مارقين فنوال راكب أملط أو صراط ما هو سمين وتلاميذك على الرواح والأكفال فيهم جملك ذاك شال خناب المتين لمونك حق الما يتافق الرغال ما يمرق فمك كلام شين ولا قطف علت شيشين من الأفعال ولا قط ريناك اتسال الحد الدين وتمونك الدين منين يجيك يوسال ولا تميل عن سنة الرسول لمين ولا قط قلبك على نوع من المال مال الله يعمي عنك عينين لمعاين ويعمل مولانا عليك ما يقلب الحال بركة نون وقاف وصاد وياسين ونوح وصالح وهود والأنفال. إذن هذه القصيدة اللي سمعته فيها ياسر من دعاء الزين وفيها حقيقة ياسر من الشكر الزين اللي أيضا فيها ياسر من تواضع. القصيدة التي استمعنا إليها تتمحور طبعا حول المدح وقد اتخذ ناظمها اسم شيخي محورا حقيقة هذا قبل محورا لوزنه وفي بدايتي شرط عن لابد للشاعر والله الأديب من اتخاذ شخصية صورية ينسج عليها وتكون هي المحور الذي يدور عليه الفن الأدبي وفقا لما يدور عليه النص ويدور في خلد الشاعر مدحا أو هجوا أو تشبيها أو تمثيلا أو تصريحا أو تلميحا أو كناية أو تورية إسهابا أو إطنابا أو اقتضابا إلى غير ذلك. وفي هذه الحالة لا مناص من المرور ولو مرور كرام على شرح بعض المفردات التي وردت في القصيدة الحسانية. وهدفنا الأول والأخير من هذه القصائد وهذا البرنامج هو معرفة الشباب كيف قلت بنصوص لغتهم الحسانية ومعرفة تراثهم قصد تعميم النفع وإشراك الجميع في فهم هذا التراث والحفاظ عليه من الاندثار. ولهي نبدأ معاكم بالشرح. مثلا سمعتوني قلت كلمة فروال. فروال يقولها البعض للزام وأصلا كانت الناس الأولى عندها نوع من اللباس أقرب له الخالق السلهام يندار على المنكب ويقول له فروال مخطط وهو بالنسبة له أقرب ما ينقال له عنه جنس من اللباس. تيتال صلي إمام ولا تحتاج لتيتال. تيتال هو النائب اللي نوب عن الإمام في الشأن الديني وفي التشاور. هو سمعتوني قلت كلمة لوح يكون من أقلال أقلال صدراية ينقطعوا منها الألواح وينتجروا منها ويقولوا أصلا هذا اللي يكتبوا في الألواح عن لوح حمايسي اللي لا كتبت عليه بالميداد يتم الميداد ساكن. تحلاب الخلف ذاك محقا الحمد لله ياسر من الواقش يعرفوها لا الخلفة هذه اللي ولدها عاد عنده عام والله قريب من ذاك وهذا الشيخ قال عنه يحلف خلفه ويقرأ في اللوح ذا كامل لقدو ذا هو سيما الناس المتعدلة. الأحبال هذو اللي يرتفد بهم الدبش للبل وتفسيره الواضح يودي إلى إشكاله قالوا عنه. الشمال بالنسبة له هو اللي جعل الزايلة، والله الناقة زاد ما هو كل زايلة، الناقة إياك تمنع ولدها من رضاعتها. ما زالت إنها كلمة كبيرة. أوليق، والله قاع كلمتين، أوليق وقروال، أوليق. الناس اللي أصلا تعرف الحسيان منين يعود الحسي، منين يعود الحاسي، فهم واسع حتى ينقال أوليق، يعني حاسي يرفد أربعة رواقيج والله خمسة يعودوا داخلين في نقر ويجهروه. وقروال تعد اللي شقيق أصلا منين يقل ما يجيبوا له واحد ونقولوا ججيه يقلع عنه التراب ويدير له من الطي تحت، إياك عيون الماء اللي جاية من أشقيق تنزاد مشيه. إذا نراكم عرفتوا قروال وعرفتوا أوليك. والعين أصلا هذه العين هي تنقال للحسيان كاملين، ولكن عندنا في بعض الأماكن عندها مصطلح خاص بها، يقولوا لك عن العين هي اللي تعود مظروفة بالخشب، والحاسي هو اللي يعود مظروف بالحجار، والله مطوي بالصباط، والله بمركبة سويهم. ما زالت نوال، نوال هو الفريق نقولوا له. وما زالت كلمة وصراط، وصراط هو شمل اللي ما فات مرقة نابو، الله الصغير من الفيلم نقولوا له ما هو البازل. وعندنا شال خناب، وهذا حتى هو فيه مثل يقول لك شال خناب لا قرقر زيدوه علاوة، هو جمل اللي عاد عاتن نقوله احنا في البادية اصلا جمل مخدوم. الرال، هذه الرال هوناتياها عندها نوعين، هي الرال اصلا في اللغة العربية رئل مشتقة منها، وهي دجاج والله النقانق اولاد النعام الصغار، وهوناتياها احنا في الحسان يستعملوها البشكلات. أنا نجمل بعد شيخنا عنه أغلب يغلب الدحي، والله يغلب الدجاج الصغير، دجاج النعام الصغير به السبق. إذن هذه هي المفردات اللي حقيقة تقد تخفى على المستمع الكريم، لأنها أصبحت في عدادي المفقودي أو أصبحت من الحسانية القاموسية، تحتاج إلى إعادة الحياة لها مجددا. وبانتهاء حلقة اليوم أنهي معكم هذا اللقاء، في نهايته طاقم حلقتنا يتمنى لكم سماعا طيبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض الأدب الحسان،
2: إعداد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالطنا نقدروا المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة، العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة، ذاك علاه يالطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: ودرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
3: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي. يالتك تعود متفقرش وواقف لارضك بيديك تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
2: ولادنا ندوروا بلادنا تنجح. يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
3: كيفاش؟
2: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت. راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني. غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا تتقدم للقدام.
3: يا خي ذا الكلام حق بعد. الا هو اللي ينقال. البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
4: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفاً على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إذا كان فصل الصيف البعض كيعني أنه يقيس البحر والاستجمام، أو أنه يختار السياحة والتنزه بالجبل أو البادية، فالبعض يتنزه أيضا بطريقة أخرى، وهو أنه كيستفد من الفرصة ديال تطوير مهاراته، وهذا من خلال انخراط في مشروع اللي هو طموح بصراحة وهادف، من خلال الانخراط كما قلت في هذا المشروع اللي كيكون عادة بمعنى تنمية الذات. وعلى ذكر المشروع، مستمعتنا مستمعين الكرام، أكيد ليس كل مشروع كيبدأ بحفل وكينتهي بالتتويج، فيه نوع أو نماذج من المشاريع اللي كتبدأ بفكرة وكتكون بذرة ومن بعد تنمو وتستمر أثراً في الحياة ديال الناس. من هذا الإيمان المتجدر سنتحدث اليوم، أو نخص الحديث في هذه الحلقة عن تجربة أو مبادرة رائدة ديال المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة داخل وادي ذهب، طبعا بشراكة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني في طبعتها أو نسختها أو دورتها الأولى، من خلال برنامج هادف كيحمل عنوان واسم أكاديمية الإبداع للأطفال، وتنظم هاد السنة تحت شعار هنا تكتشف المواهب وهنا يصنع قادة المستقبل. الجميل والمثير إجابا في هاد المبادرة مستمعاتنا مستمعي الكرام، أن الهدف اللي سطروا أصحاب هذه المبادرة ما كانش فقط كيركز على أنه يمنح طفل مثلا كاس أو شهادة أو ميدالية، بل أنه يمنح الثقة في نفسه، وهذا رأس مال مهم جدا عند الأشخاص. شغال قاع فاش كنت تحدثوا على الشباب اللي هما فاصلين في امتلاك هذا الثقة في النفس ويكتشفوا مواهبهم ويتم صقلها. وهناك تحرص هذه الهيئة المدنية على أنها تهيئهم تكون عندهم الجرأة والقابلية والشجاعة أنهم يتكلموا أمام الملأ ويعبروا على رأيهم، وأساسا يأمنوا بقدراتهم وطاقتهم. واليوم مستمعينا الكرام، كيسعدني كثير أنني نستضيف ثلاثة من القادة ديال هذه التجربة. والقيادة هنا بمعناها الابتكاري، بمعنى روح المبادرة، بمعنى بناء الشخصية التي تؤمن بطاقتها وقدراتها. معي ببلاطو إذاعة الداخلة الفائزة بلقب أفضل قائدة ورشة فدوى العباسي اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجيتنا. مرحبا بك فدوى.
3: بارك الله فيك سي العادي. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، شكرا على الاستضافة عندكم في إذاعة الداخلة، وإن شاء الله يكون حوار ماتع ومفيد.
2: أكيد، وهذا لاحظته من خلال ابتساماتكم، وشعرت بأن فعلا ما شاء الله عليكم، عندكم واحد ثقة في النفس فتبارك الله. إذن بنفس الحرارة كنرحب بالفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنتة العباسي، هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون التشكيلية، توجد بأفضل منتوج في هذا الدور أو الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية، وهي بالمناسبة حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية شعبة القانون الخاص. مرحبا بك بنتا.
4: أهلا بك سي العهدي، شكرا على الاستضافة، وأنا جد سعيدة بتواجدي اليوم معكم.
2: مرحبا، والترحيب موصول أيضا لأحد القادة اللي خلوا واحد الأثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، رغم أنه لم يتوج بلقب، وهو عضو المنظمة سي محمد فاضل الفراح. مرحبا بك.
5: مرحبا بك سي العهدي، والصراحة أنا سعيد بتواجدي هون في رحاب الإذاعة الجهوية، وشكرا.
2: وهذا كيشرفنا أيضا. طيب، عندي لكم سؤال بصراحة يراودني، منين وطئت أقدامكم الإذاعة ديال الداخل؟ طبعا ندور منكم كل واحد يعطيني جواب بالطريقة دياله. أكيد في البداية غادي ظن الكثيرون، وأظنكم حتى أنتم ومعكم محمد فضل، أن المبادرة فاش تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى كنتوا شاكين عنها أنها فقط مجرد نشاط صيفي اللي عادة مألوف في هذه الفترة ديال السنة، أنهم فقط مجرد نشاط صيفي. شنو هي اللحظة اللي بديتوا كتدركوا أن الهدف الحقيقي ما كانش هو فقط المنافسة والتتويج كيف جرت العادة عادة في مثل هذا، بل تركيز على بناء الشخصية ديال الطفل والشاب وصناعة قادة صغار يؤمنون بأنفسهم؟
4: بالنسبة لي أنا سي العهدي، يعني بداية سابق من جاوب على سؤالك، بغيت غير نقرب مستمعين الكرام يعني بدايتنا وكيفاش انخرطنا في ذل المنظمة. نتكلم على تجربتي الشخصية، بحكم على أني منين كنت عندي يعني 13 سنة 14 سنة، وأنا يعني عندي حب للعمل الجمعوي، الروح تطوع، يعني كنت منخرطة في عصر من الجمعيات والمنظمات، وسوقفني الحال في المنظمة الوطنية لحقوق الطفل جهة الداخلة وادي الذهب، وكانت صراحة يعني تجربة معهم جميلة، ويعني كانت الاستفادة أكبر معهم الحمد لله. يعني أنا لاحظت في الحفل الختامي إضافة للأسبوع الصيفي اللي خطينا مع الأطفال، هو يعني لمسنا ذيك البهجة وذيك الامتنان وذيك الفخر وجوه أولياء الأمور كأباء وأمهات صراحة، على اعتبار ذاك الشيء اللي يقدموا أطفالهم فوق خشبة المسرح وأمام الجمهور. فهنا أدركنا يعني لحظة إدراك تامة،
2: فخر وسعادة.
4: أكيد أكيد أكيد، يعني أدركنا على أنه الحمد لله قمنا بعمل جيد، وكان يعني فرحة الآباء يعني بالإضافة على الأطفال.
2: رئيسة المنظمة أنا نعرفها الناتو البحيحي، ما شاء الله عليها،
4: تبارك الله ما شاء الله،
2: بتخرجيها بأفكارها المبادرة.
4: صحيح، نسلموا عليها من ذا المنبر، وأكيد يعني كانت يعني واقفة على العمل يعني بشكل جيد جدا.
2: جميل سي محمد فضل.
5: طبعا وعلى خطة طبعا مثل الزميلة بنتها، طبعا لنقرب المستمعين طبعا عن بداية رحلتي مع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل لجهة الداخلة وادي الذهب، حيث بدأت بدافع الفضول، يعني بدأت بدافع الفضول باش نلقى واحد الرسالة اللي هي أكبر، هي لا تتحدث فقط عن حقوق الطفل فقط، بل تمنحه مساحة ليكون فاعلا وصاحب مبادرة، والأثر ديالها ما شاء الله راه واضح عندما نرى الطفل يكتسب الثقة ويقود فريقه، يعني هذا يشعرنا بالاعتزاز بحد ذاته. يعني وكما عندي مولي رسالة يعني
2: أني
5: عن نسلم على السيد رئيس المنظمة وجميع أعضاء المنظمة وحتى السادة القاضاء اللي ما سمحت لهم الفرصة أنهم يعودوا معنا.
2: كيف تكون
5: والله عن يعني القاضاء اللي ما سمحت لهم الفرصة أنهم يعودوا معنا في هون تياها، يعني ما شاء الله عليهم وشكرا.
2: أنتم كتنوبوا عليهم طبعا، لو كان استوديو يتسع العشرة لا، ولكن فيكم الكافيات ثلاثة ديال القادة كيحضروا، خمس معناش بالنسبة لك قدموا انطباعهم في هذه النقطة فدوة
3: بالنسبة للمنظمة.
2: نعم.
3: وانضمامي لها.
2: نعم.
3: صراحة أنا يعني السبب الأساسي في انضمامي لهذا المنظمة هي الأخت ابنتها،
2: لأن
3: عدد وعدوة جميلة قطعا. سبحان الله، كانت تشارك معنا الأنشطة والحملات والمبادرات التي كانت تقوم بها هذه المنظمة، صراحة هذا ما أثار حفيظتي بأنني دخل متعرف على هذه المنظمة. بما أنها سبحان الله تعنى بالطفل، هذا الشيء يعني أعطاها رسالة أسمى وأعظم، لأن الطفل كما نعلم يعني هو الاستثمار الأعظم. صحيح. الذي يعني نقدر نستثمره فيه ونستثمره في قدراته،
2: وبالخصوص في بناء شخصيته.
3: بناء شخصيته نعم، وكذلك فسبحان الله يعني الرسالة السامية اللي جاية بها هذه المنظمة تتوافق مع القيم اللي كان آمن بها والمبادئ اللي ماشي عليها.
2: طيب تحدثوا بأن هاد الأطفال عرفوا تغيير في شخصيتهم وفي نفسيتهم. نبغي نطرح عليك سؤال سي محمد فاضل، أشنه أكثر تغيير لاحظتوه في الأطفال بين اليوم الأول واليوم الأخير؟
5: اليوم الأول واليوم الأخير الأطفال اللي كانوا في، نتكلم يعني عن ورشة جسور الحضارات، وهي ورشة ثقافية فنية والفنون العالمية عفوا. طبعا هذوك الأطفال اللي كانوا جاوا لهذيك الورشة ما كانوش يقدوا يتكلموا، فهمت؟ كنت نطلب منهم مثلا عنهم يوقفوا يعرفوا بأنفسهم قدام الزملاء ديالهم، كان عندهم تخوف، ربما كان عدم ثقة بالنفس.
2: صحيح، أو لما كانوش طابين باش أنهم يواجهوا الناس والجمهور.
5: طبعا طبعا، يعني حتى لين مثلا خلوهم مثلا وحدهم، نجبرهم مثلا كيف تقول ما يجمعوا مع بعضياتهم، ساكتين كلهم كيشوف الثاني، ولكن فاش نشوفوا مثلا مع استمرار الأيام نجبرهم ما شاء الله عادوا يتكلموا، عاد
2: كتشعروا بداك التغيير في شخصيتهم.
5: هي حاسين بداك التغيير ولمسناه، ولكن واحد القضيه اللي عجبتني اكثر هي ملي شفت كل واحد منهم كيحفز الثاني.
2: جميل.
5: فهمت؟ كل واحد ممكن يقول له ما تخافش، وقف ودير هكا، وقف في المنبر هكا، وقف وتكلم.
2: وهذا كترسخوا فيهم القيمه ديال التعاون. هي. والتضامن. هي. والتشجيع.
5: طبعا.
2: ديال ما بيناتهم، وهذا إيجابي
5: طبعا
2: جدا.
5: طبعا طبعا، الثقة في النفس. وواحد القضية مهمة عنه زرعتها فيهم، عن زرعناها فيهم عفوا، عنه مثلا يتقبلوا رؤوسهم كيف ما كانوا هم.
2: جميل. صحيح.
5: فهمت؟ يعني كما كان مثلا أعرج، كما كان أعور، كما كان، خاصه يتقبل رأسه، لأن البداية كتبدأ من رأسك، عاد كتقدر تغير.
2: صحيح. وإنسان لما أعطى قيمة الرسول ما يحاني أن يكسبها من الآخر. سابق ما نعطيك سؤال فدوى، نفس سؤال أنك تجاوب عليه، نخدو غير واحد فاصل ونبعد نواصل إن شاء الله.

0: إذن كيف قلت نرجع لك فدوى في هذه النقطة بالذات، هذا الشعور ديالكم الجميل بأن من خلال تدبيركم لهذه الورشات ما شاء الله عليكم وتعاملكم مع الأطفال، شنو كان شعورك وشعرتي كيفاش شعرتي بذاك التغيير ديال دوك الأطفال، فاش التحقوا في البداية وكيفاش رجعوا في الأخير
1: نهاية الأسبوع؟ صح، أنا أتفق مع الإخوة من ناحية التعبير، أصبحوا يعبرون عن أنفسهم يعني بطلاقة وبمرونة أكبر.
0: جميل.
1: حتى من ناحية سبحان الله ثقة في النفس كتلاحظ واحد التغيير الكبير، وهذا ربما هو أبرز يعني تغيير المستوان. مثلا كيف ما ذكرت آنفا كانوا بعض الأعضاء اللي عندهم نوع من التردد، نوع من الخجل، نوع من الانتظار.

0: طوائيه
1: وعادي،
0: وهذا شيء عادي جدا.
1: استفدوا من شيء ورشات،
0: صحيح.
1: وهذا هو الدور ديال المنظمه اليوم، انها كتلعب دور في بناء الشخصيه ديال الاطفال اللي هم الرجال والنساء ديال المستقبل.
0: فعلا فعلا سي العهدي، كان هذا صراحه من ابرز التغييرات اللي لاحظتها، زائد نقطه روح الفريق،
1: هذا مهم.
0: هذا مهم جدا في الورشات، لان كل ورشه عباره عن فريق كبير، شي كيعاون شي يوجه شي، وحتى الفكره كتكون فكره مشتركه، والعمل كيكون عمل مشترك، وحتى العرض في الحفل الختامي كان عرض مشترك، يعني حتى الفوز مثلا اذا كانوا فازوا سيكون فوزا مشترك، ماشي فرد بفرد، بل هو روح الفريق.
1: حققتوا داكشي اللي كنتوا،
0: ولكن
1: ربما اظن ايضا في عامل مهم اليوم، وهو حتى شخصياتكم انتم كمشرفتين ومشرف محمد فضل على هاد الورشات، طريقه وشخصيتكم تهي لعبات الدور، لان تعرف الطفل راه عنده واحد رادار وجداني كيلتقط به داك الاخر واش باغي ليه مثلا نوع من التطور ونوع من التغيير، وبالتالي كان تعامل الاطفال معكم تعامل ايجابي، وهذا كيرجع لشخصيتكم. هنا نبغي نرجع لك بنات تنتي، كيف تعرفي صاحبه افضل منتوج، الجمهور صفق المنتوج في اللحظه فاش كنتي كتعرضيه، لكن حسب علمي ما شافش الايام اللي سابق داك العرض. شنو هي القصه اللي كتختصر رحله هذا المنتوج منذ ان كان فكره بدره الين صبح واحد العمل اللي كيستحق فعلا تتويج لحقه؟
2: صح الأستاذ العهدي، يعني كيف قلت، يعني أي عمل عنده لابد يعود عنده جهد صراحة بدني ونفسي، على اعتبار يعني الورشة ديالنا احنا يا كورشة فنون تشكيلية، يعني بالإجماع القادة والأطر والأطفال اللي كانوا معنا في الأسبوع الصيفي صراحة يعني شهدوا على أننا واجهنا صعوبات معينة، مواقف صعبة، لكن يعني كنا دائما كيف نقول، يعني كنا أيد واحدة، كان سلاحنا الاستمرارية، الابتسامة، صعب يعني رغم الصعوبات كنا نواجهها بابتسامة، ويعني باش نستمر. لذلك يعني صراحة لا أخفيكم سرا على أنه واجهنا بعض الصعوبات ممكن يشوفها الشخص يعني سهلة، ويعني ما تتطلب هذه المبالغة، لكن يعني احنا بحد ذاتنا في ذاك الموقف كيعود عندنا ضغط، يعود عندنا يعني بضيق الوقت، لأنه أسبوع يعني هو أسبوع يعني مدة قليلة باش يعني نخرج بمشروع وبعمل جيد. لذلك يعني كانت بعض الصعوبات صراحة اللي واجهناها، لكن الحمد لله أننا استمرينا وحصلنا الحمد لله على أفضل منتوج للورشات.
1: طيب سي محمد فضل، في الحقيقة كلما نظرت إليك تشعرني ملامحك، عندك ملامح خاصة ما شاء الله عليك، أن كنت القائد المؤثر، هذا الشعور كتعطيه ملامحك بصراحة لكل من ينظر إليك، أنت عندك هذا الصفة ديال قائد مؤثر منذ البداية، حيث كنت كتأكد أن رسالتك كانت أكبر من المنافسة، أشن هو اللي نقدون نعتبروه من خلال هذا الإحساس ديالك الفوز الحقيقي، لأن أظن عندك واحد زاوية نظر تختلف ربما عن القادة الآخرين.
3: فعلا سي العهدي، وبالنسبة لي كان آمن بواحد المقولة كتقول تذكر دائما من آمن بك حيث لم تؤمن بنفسك. فهمت؟ هذه المقولة صراحة كتأثر فيها، فهمت؟ لانه انطلاقا من الشخص اللي كتلقاه ديما واقف معاك وكتلقاه ديما كيشجعك وديما كيامن بيك، راه الايمان لقيتي شي واحد كيامن بيك، راه هذيك طرق من طرق النجاح.
1: صحيح، لانك يعطيك واحد شحنه نفسيه وكيدعمك، وهذا ايجابي. طيب فدوان، تحصلتي على لقب او صفه افضل ايش؟ افضل
2: قائد.
1: أفضل قائد، ما شاء الله عليك. حدثنا عن المنتوج اللي قدمتيه في الورشة ديالك، وشنو كيمثل لك أنك حصولك على أفضل قائد؟ واش كتعتبره نهاية رحلة أم فقط هو بداية مسؤولية أكبر، بمعنى هي تكليف أكثر من هذا الشريف؟
0: هو صحيح كما ذكرت سي العهدي، هو تكليف قبل ما يكون تشريف، أي فوز في هذه الحياة هو عبارة عن

0: مسؤولية.
1: صحيح.
0: وخاص ما خاصوش يوقف عندك تتويج، بالعكس خاصو يكون واحد دافع أكبر أن الإنسان ينجز أكثر ويفيد أكثر ويحاول أنه يكون عنده نفع للناس أكبر. وبما أننا احنا في منظمة تعنى بالطفل، فكان نشوف الفوز الحقيقي والفوز الأساسي هو صقل مواهب هذوك الأطفال وتمكينهم وزرع الثقة في أنفسهم وبأنهم قادرون، أنهم مادام أنهم عندهم النية وعندهم الفكرة الصادقة يقدروا يعملوا أي عمل كما يشاءون. ولذلك جاءت فكرة المنتوج ديالنا بأن يكون كتيب كيلخص جميع الأنشطة والمبادرات الإنسانية اللي قامت بها المنظمة، على أساس أنها ليست فقط عمل جمعوي، يعني إطار جمعوي، بل هو منارة تربوية ورسالة إنسانية، وأن الطفل وصون كرامته وتمكينه هو أهم الغايات السامية اللي زعما تصبو إليها هذه المنظمة. ونتمنى إن شاء الله يعني.
1: ولكن شتي اللي عجبني فيكم ملاحظة، وخا ما بغيت أنني نتعين فيكم، وهو ما شاء الله أولا تحمجيكم بثلاثة وتحكمكم فن الخطابة ما شاء الله، وهذا أظن نقطة إيجابية اللي جعلتكم تتواصلون بإيجابية مع هذوك الأطفال. طيب صدقوني بصراحة ضيوفي في هذه الحلقة، أن فاش مشات لي رئيسة الفرع الجهوي المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة داخل وادي دهب سيدة ناتو البحيحي مشكورة، فاش مشات لي نسخة من الفيديو الختامي جات فيها عبارة جميلة ومعبرة كتقول واستوقفتني كثيرا: ليست الحكاية في نهاية موسم، بل في أثر يمتد من يد آمنت برسالتها إلى يد صغيرة آمنت بقدرتها. بصراحة جميل جدا، صدقوني كيف قلت استوقفتني هذه العبارة كثيرا، وما كرهتكم أنكم تحدثون كل واحد طبعا من موقعه كيفتاش عشتوا هذا الامتداد اللي جاء في هذه العبارة، وكيفتاش تحولت القيم اللي غرستها المنظمة فيكم إلى أثر، إلى فعل إيجابي صدرته للآخرين ووصل لهذ الأطفال، وكان عنده وقع خاص على نفوسهم. ربما هنا باسمكم باش نربحوا شوية الوقت، بناتا تقدري تجاوبي تنوبي على الإخوان في الإجابة على هذه النقطة لأن مهمة جدا، تفضلي بناتا.
2: صحيح أستاذ العهدي، يعني هذه العبارة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإنسانية والحقيقية صراحة بشكل عام، على اعتبار أن يعني ليس كل نهاية موسم أو فصل أو أسبوع صيفي يعني ينقطع الأثر أو القيم اللي اكتسبوها الأطفال من ذلك الموسم، على اعتبار احنا كأطر في الأنشطة اللي كان نخدموا عليها في المنظمة كان نكتسب وياسر من القيم وياسر من الصفات، يعني اللي كتعاون الشخص كتعزيز النفس، الثقة العالية، الإيمان بالمواهب بالمكتسبات، التواصل، التعاون، روح التطوع إلى آخره من القيم يعني الحميدة. لذلك هذا التجربة اللي أخذنا فيها هذه القيم أعطيناها الحمد لله للأطفال واستفدوا منها، وحاولنا ما أمكن نخدموا معاهم ونخدموا معاهم على هذا النقط ونخدموا معاهم في الحالة النفسية ديالهم. لذلك يعني الأثر يمتد إلى ما بعد الموسم الصيفي ويمتد معاهم ها والقيم في حياتهم يعني الشخصية العملية المهنية في الحياة بشكل عام. لذلك الحمد لله على أنه كان عندنا الدور على أننا نخدم معاهم ونعطيهم هذا المهمة.
1: جميل جدا. طيب أيها القائد المؤثر سي محمد فاضل، من خلال احتكاكك بالأطفال أشنه من خلال تجربتك واحتكاكك بهم أشنه اللي شفتيه فعلا كيصنع الفرق الحقيقي في حياة الطفل؟ واش المعلومة أم الشخص اللي كيآمن به؟
3: طبعا الشخص اللي آمن به، لأننا دابا في هذا الزمن يعني المعلومة
1: متاحة
3: يعني قد هو المعلومة يلود لها مثلا في جوجل ولا في أي موقع ثاني يلقاها،
1: ولكن داك التفاعل الإنساني اللي كيكون بين داك المؤطر والطفل هنا
3: ولكن فاش يؤمن به شخص وكيسمع له ويشجعه

0: أم اللي أكيد ربما تكون عندها واحد الفكرة مستهلكة أن عادة الأنشطة اللي كتكون في الصيف كيكون فقط الهدف منها هو الترفيه، رغم أنها فعلا الورشات اللي شرفتوا عليهم راه لا تخلو من الترفيه، ولكن البعض قد يعتقد بأن طاغي عليها هو فقط أنهم يضحكوا ويبسطوا ويكون الترفيه.
1: صحيح صحيح، وصراحة لا ضير، لا ضير في الجمع بين الترفيه والتعلم، وبالعكس سبحان الله الطفل يتعلم بشكل أسرع،
0: هو ما يعرف ببيداغوجيا اللعب اليوم،
1: بيداغوجيا اللعب صحيح. نعم. من خلال التفاعلية مع الآخرين، من خلال العمل الجماعي، من خلال الأنشطة الإبداعية، سبحان الله قدرة الطفل على التعلم تكون أكبر وأوسع. لذلك كنقولوا لا بأس، لا بأس أن نرفيها عنهم، وأيضا أن يتعلموا يعني أشياء قد يعني تسقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.
0: صحيح، وكيبان الأثر ديالها في الشخصية ديال الطفل كيف قلتي فتوى. طيب بنت، من خلال تجربتك واش كتشوفي بأن الموهبة تولد مع الطفل أم أنه يحتاج فقط إلى من يكتشفها فيه، بمعنى هي موجودة فيه، مخزنة فيه بحال وكأنه منجم، أم وشنه أيضا دور الأسرة في هذا الجانب؟
2: صراحة يعني هو بالنسبة لي أنا شخصيا كنشوف على أنه الموهبة في بعض الأحيان كتكون، لكن في بعض الأحيان وفي الأغلب الأحيان يعني
0: إذن لا تكفي باش أنها
2: يعني خاصها لابد تكتشف. يعني ممكن يكون طفل عنده موهبة معينة لكن هو ما هو فاهمها، هنا تيجي يجي دور الأسرة، دور الأم والأب والإخوان في أنهم يدعموه، يوضحوا له الصورة أكثر، يوجهوه، يدعموه بالمعنوي بالنفسي إلى آخره، باش يقدك طفل يعطي أحسن ما عنده. لذلك هنا يعني دور الأسرة مهم جدا، ولا أخفيك سرا على أنه في الحفل الختامي ديال الأسبوع الصيفي يعني كان عندي واحد الموقف مع أم اللي تفاجأت صراحة بالابن ديالها في ذاك الشيء اللي كيقدم فوق خشبة المسرح وأمام،
0: أحسن تقييم المجهود.
2: صحيح صحيح، يعني هنا إحنا أدركنا أكثر صراحة على أنه مهمتنا بعيدا عن المنافسة وبعيدا عن التتويج وبعيدا عن يعني الحفل والنجاح، لكن يعني الأهم هو هذا الشيء اللي كلمسوه، والحمد لله الحمد لله كثيرا.
0: طيب أظن الوقت بداك يأخذ منا، ما كرهتش أننا نختمو هذا اللقاء من خلال هاد الرحلة ديالكم في مبادرة المنظمة اللي هي متنوعة ونوعية أيضا، لابد أن كل واحد وحده منكم عاشت وعاش موقف بقراسخ في الذاكره ديالو في الذهن ديالو، واش كانت اللحظه واش كانت فيه اللحظه مع احد الاطفال ومع احد الاطر، وحتى كلمه شكر من اسره اللي اكيد جعلتكم كتشعروا ان هذا الاثر اغلى من اي لقب، لان فعلا تغيير الانسان شي حاجه اللي هي اهم حاجه في هذا الكون وصناعه الانسان وبناء الشخصيه ديالو. قلت او حتى كلمه شكر من اسره اللي جعلتكم كتشعروا ان هذا الاثر هو اغلى من اي لقب، وان الرساله فعلا تحملون واحد رساله انسانيه شريفه ونبيله اللي حملتها عن جداره تستحق كل هذا الجهد والعناء. نود أن يشاركنا كل واحد منكم بالموقف اللي ربما غادي يبقى دائما في حياته يتذكره، لأنه سيبقى موشوما في القلب والذاكرة. يلا نبدأ سي محمد فاضل.
3: طبعا
0: هنيت كلمة ختامية بالنسبة
3: طبعا السي العادي، طبعا بين المواقف اللي وقعت لي يعني في هذا الأسبوع الصيفي، عنه مثلا يوم الحفل اللي جاوا عندنا، طبعا العائلات ديال هذوك الأطفال يعني كانوا مقبلين جاونا، وكانوا يعني واخا هي كانت واحد المدة اللي هي قصيرة معدل أسبوع واحد، ولكن كان الأثر ديالها اللي هو قد يمتد مثلا إلى عامين ولا ثلاث عامين من التعليم، فهمتني؟ هذه الصراحة حاجة اللي حسيتنا حتى
0: قديما قالت العرب مادام ذكرتي الأثر كيقولوا البقاء للأثر، ذاك الوقع اللي كيكون في النفسية يبقى موشوما كما قلت، لا بل بالعكس يقدر يساهم في صناعة

0: شخصية جديدة في ذاك الشخص اللي ربما ما كانش عالم بمجموعة مواهب وطاقات وقدرات عنده اللي هي مخفية.
1: فعلا فعلا، وهذا ما كان تقريبا. وبالنسبة للتوجه طبعا بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى طبعا السادة القادة وطبعا المؤطرين والسيدة الرئيسة وطبعا حتى الأطفال اللي كانوا مشاركين وأولياء الأمور اللي أعطاهم من وقتهم وأعطاهم من جهدهم باش يجيبوا أولادهم. طبعا شكرا جزيلا، حتى لك السي العادي
0: تبارك الله عليك،
1: شكرا
0: دعات
1: جزيلا.
0: الداخلة بيتكم الثاني،
1: شكرا
0: مرحبا
1: شكرا.
0: بكم في أي وقت. شكرا كاع عنا أنتم حاملي قادة اللي عندهم هاد المبادرة أو كيشاركوا فيها فدوى.
2: فعلا حتى انا نتقاسم مع اخوتي نفس الشيء، ولية امر واحد الفتاة كانت معنا في الورشة جات وقالت فعلا انا منتي لمست فيها واحد التغيير اللي
0: الحمد
2: كبير.
0: لله.
2: منين جات وقالتها عرفت اننا فعلا عندنا واحد المسؤولية
0: يعني
2: اللي كبيرة،
0: تقييم
2: تقييم
0: لعملكم.
2: صحيح وتقييم صادق، لان
0: صحيح.
2: الام والاب هم ادرى بالابن
0: وعاد
2: ديالهم.
0: كيف قال محمد فضل في ظرف وجيز، راه
2: صح
0: ماشي ساهل،
2: في ظرف
0: بمعنى
2: وجيز
0: بذلتم مجهود كبير.
2: صحيح كان هو كان التزام، صراحة كان التزام وكانت مسؤولية عظيمة. يعني كنا قايلين جايين لواحد الهدف أن هذا الأطفال غير مرقوا من هذا الأسبوع بشيء.
0: وهذا واحد من المفاتيح الذهبية اللي جعلت هذه الورشات ديالكم ناجحة
2: الحمد لله. الحمد لله هذا صراحة كان مجهود تعاوني بين جميع أعضاء المنظمة وبين جميع الأطر، وأيضا تحت القيادة والإشراف ديال السيدة الناتو بحيحي جزاها الله خيرا، وجزا الله خير جميع الأعضاء والقادة الآخرين، أيضا محمود الأخ محمود والأخت فاطمتو قاد، يعني حتى هما كانوا من القادة المشاركين بورشات أخرى، حتى هما والله بذلوا جهد كبير.
0: الحمد لله نبتوا عليهم أحسن.
2: الله يجزيك بالخير سي العهدي أيضا على الاستضافة وعلى إعطائكم هذه المساحة للتعريف بهذه الأكاديمية وبهذا التأثير.
0: بصراحة لأن مشاركة ديالكم كقادة ومؤطرين لهذه الورشات عطى الأكل ديالو. إذن بنتها انت ما شاء الله عليك اصلا عندك تخصص قانون،
2: صح.
0: بمعنى ترافعين كمحاميا ما شاء الله عليك. كلمه نختموا بالكلمه ديالك.
3: بالنسبه لي يعني الاثر والله الحاجه اللي لمستها انا في الاسبوع الصيفي صراحه، يعني الاخوان تكلموا على الجانب الاسره او اولياء الامور، لكن انا لهين نسلط الضوء على يعني موقف عشته في الاسبوع الصيفي، على اعتبار انه قلت يعني تخطيت من صعوبات وفي بعض الاحيان يعني اكيد احنا انسان ويقبضك شيء من الاحباط بحكم على انه ملي كيكون ياسر من المسائل خارجة عن الإرادة، لكن هنا يعني لمست التشجيع من القادة اللي معانا والأطر للمنظمة، وكان من بينهم الأستاذ محمد فاضل اللي نشكره صراحة من هذا المنبر على التفاته صراحة الجميلة، على اعتبار أنه الأطفال اللي كانوا في ورشته حاولوا أنهم حتى هم يشجعوني، وأنا صراحة استمريت، وهذا هو هذه النقطة صراحة المهمة عندنا في المنظمة، أنه تعاون وحد في شيء من نحبطوه أكثر يعني يشجعوا. وهذا هو اللي أنا يعني أثر فيه صراحة، وله يبقى مأثر صراحة. لذلك يعني نشكركم، نشكرك سي العهدي على الاستضافة وعلى هاي الالتفاتة،
0: وأنا سعيد وفخور
3: والله
0: بكم
3: حتى احنا
0: بصراحة.
3: والله لحتى احنا وما تفوتني الأستاذ العهدي لأنني نشكر والدي المحجوب العباسي لأنه يحنينا يعني في الوتة ويسمعنا مباشرة،
0: وهو كان من أعز تلاميذي بصراحة.
3: صح صح قالها لنا والله، فكان شكرك بابا وماما كذلك على أنك مشجعنا وعلى أنك يعني واقف معنا سند الظهر صراحة، وإحنا فخورين بك وأكيد إحنا عارفين أنك أنت فخور بمناتك.
0: وحتى أنتم تبارك الله فدوى عاود فتحت لكم الشهية. نعم.
2: خلتنا نعبر للأخت بنتها الله يجزيها بالخير. طبعا أنا أيضا أريد أن أوجه شكري وامتناني لوالدي المحجوب العباسي، ربما فزت بأفضل قائدة، إلا أن مثلا أنا كنت قائدة الفريق ولكن هو القائد بالنسبة لي.
0: هو أب مثالي،
2: هو صح، هو قدوة لي صراحة، السند الذي لا يمل ولا يكل في تقديم المعونة وتقديم النصيحة وتقديم الإرشاد،
0: وهذا بان الأثر ديالو على
2: ربي كبر بك السي العهدي. وأمي كذلك صراحة يعني ما نقد ننساها، الله يجزيها بالخير والله يجعلها دائما ضروري ضروري
0: البركة ديالهم.
2: والله يشوف هذا كله بفضل الله عز وجل أولا وبفضلهم صراحة.

0: تمام.
1: وشكر جزيل الأخ محمد فاضل أيضا،
0: لأنه سبحان الله كان أنك ما شاء الله عليك مؤثر
2: فعلا.
1: هو كذلك فعلا.
2: طبعا نتفضل طبعا جزيل الشكر طبعا لكل من آمن بينا طبعا، وكل من شجعنا من والدينا من أخوتنا يعني من عائلتنا يعني، ومن غير العائلة الكل من شجعنا، وخاصة نعرف واحد القضية مهمة اللي نشاركوها معك السلعة هذه ونشاركوها مع المستمعين. عنا احنا كقادة كنا كنجول لهذاك الأسبوع الصيفي، رغم أنهم كانوا عندنا بعض الالتزامات، ولكن كنا نقلعوا من وقتنا، كنا نقلعوا من وقتنا وكنجو لهذاك الأسبوع الصيفي. يا غير فاش كنجو تما كنلقاو تشجيع من تخيل من سلعتي، كنلقاو تشجيع من الأطفال. يعني هذوك الأطفال كانوا كيشجعونا وحنا كنشجعوهم، يعني كان واحد التشجيع اللي هو متبادل.
0: تماما،
2: فهمتني؟
0: صحيح، وهذا إيجابي الحمد لله، ودليل على نجاح هذه المبادرة وهالتجربة، لسيما فقط هذه النسخة الأولى ديالها أو الطبعة الأولى. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، كنشكر ضيوفي الكرام اللي ما شاء الله عليهم صراحة مفخرة، وكيشجعوا أكثر أن فعلا عندنا شباب اللي هما قادة في بناء الشخصيات ديال الأطفال. إذن باسمكم كنشكر ضيوفي الفائزة بلقب أفضل قائد ورشة فدوى العباسي، اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل. وبنفس الحرارة كنجدد تشكراتي للفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنات العباسي، اللي هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون تشكيلية، اللي تم تتويجها ما شاء الله عليها بأفضل منتوج في هذا الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية. طبعا ونشكر أحد القادة اللي خلوا أثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، وهو أيضا عضو المنظمة الشاب الطموح المجيد سي محمد فاضل الفراح. إذن شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب، اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: واش نفتي عندك يا بويا؟ قانيت كوارت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
1: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
1: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات،

قرب تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب لله نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد لله تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولا هي الحكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولا يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخوضوا www.listelectoral.com اللي لا يتصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولا تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لا تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوته بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع إلى مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

وين الكل؟ وين هبوني مدلول؟ وين الكل؟ ليه وين هبوني؟ الناس يلا تتمع للحال على مد حرص الوصل.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك، كنت سعيدة جداً

عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرة على الفطرة، وحسرة على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرة على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه وعيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد ومبتهجا أرافقكم تنشيطا إذاعيا أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار

مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، ضيوفنا عبر أثير راديو إذاعة الداخل، صباحكم صباح الخير والتيسير، صباح الأنوار المشرقة بكل ما هو صار وجميل. صباح النور على عيونكم وطمأنينة في قلوبكم، صباح المحبة من قلب الداخلة إليكم.

تشكيل صباحكم يكلف النعم يطول عمركم ويحقق أحلامكم ويجعل صباحكم زين وعامر بالخير والبركة.

من قلب لؤلؤة الأطلسي الداخلة ونسمة بحرها وجمال خليجها. كان قولوا لكم عبر أثير إذاعة الداخلة. مستمعين الأعزاء، صباحكم سعادة وراحة بال.

ومع أول كسانة لفت صبيته أو فنجان قهوة وأول أغنية كنقول لكم صباحكم نور على نور. نحن محشينكم ومشتاقين في لقائنا بكم على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وطبعا له نعطيه الكلمة الفنان سيد خليفة ينوب عن طاقم هذه الحصة الصباحية في تعبيرنا عن مشاعرنا تجاهكم.

aquí, ya

مستمعتنا مستمعين الكرام، نذكركم أنكم في الاستماع لبداية فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجدداً.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد ومحتوى برنامجكم صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. طبعا كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري وكلنا أمل إن شاء الله نحظى برضاكم وننال استحسانكم. خاطرة من وحي الانتخابات. كما هو معلوم مستمعتنا مستمعين الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومنع كل ممارسة قد تمس بحرية الناخب أو الناخبة أو تؤثر في إرادته، وحدد القانون فترة الحملة الانتخابية بشكل دقيق، إذ تنطلق في الساعة الأولى من اليوم 13 السابق لتاريخ الاقتراع وتنتهي عند منتصف الليل من اليوم السابق ليوم التصويت. طبعا كما تخضع الاجتماعات الانتخابية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن التجمعات العمومية بما يفرض احترام الشروط والإجراءات المنظمة لها، وتخضع الإعلانات والملصقات والمنشورات الانتخابية بدورها لضوابط قانونية، سواء تعلق الأمر بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها، مع منع وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها القانون والتنظيم. أما تنظيم المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات صوت فيتطلب توجيه إشعار كتابي إلى السلطة الإدارية المحلية قبل 24 ساعة على الأقل، يتضمن على الخصوص توقيت الانطلاق والانتهاء والمسار المزمع اتباعه. كما

يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللون الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. ومن أجل ضمان حياد الفضاءات والمؤسسات، يمنع القانون ممارسة الحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والإدارة العمومية. طبعا يأتي هذا المنع في سياق الحرص على الفصل بين المرفق العمومي والمنافسة الانتخابية وضمان عدم استغلال المؤسسات أو الفضاءات ذات الطابع الحساس للتأثير على الناخبين. أكيد لا تنتهي الضوابط القانونية بمجرد انطلاق يوم التصويت، بل تمتد إلى يوم الاقتراع نفسه، حيث يمنع نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات والوثائق الانتخابية. وأيضا تشمل المقتضيات الزجرية نشر الإعلانات السياسية أو المنشورات الانتخابية المؤدى عنها عبر منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب تجريم عدد من الممارسات الانتخابية المرتكبة عبر الوسائط الرقمية والتكنولوجيات الحديثة. وشدد المشرع على ضرورة التزام الإدارة بالحياد، وفي هذا الأمر مجموعة من العقوبات، والتي تشمل كل من يستغل صفته أو مهامه لدعوة ناخب أو ناخبة أو استمالتهما للتصويت لفائدة شخص أو حزب معين. وفي صلب حماية حرية التصويت، يمنع القانون منعا مطلقا التأثير على إرادة الناخبين من خلال الهدايا أو التبرعات أو المنافع، سواء بهدف الحصول على أصواتهم أو دفعهم إلى الامتناع عن التصويت. كما تمتد المقتضيات القانونية الزجرية إلى كل محاولة للتأثير على اختيار الناخب بواسطة العنف أو التهديد أو التخويف، بما في ذلك التهديد بفقدان الوظيفة أو إلحاق الضرر بالناخب أو بأحد أفراد أسرته أو بممتلكاته. ولم يغفل المشرع الجانب المالي للحملة الانتخابية، إذ أوجب على المعنيين إيداع حسابات الحملة داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات، لجانب إيداع الحساب في شكله المادي.

من القواعد التي تلزم المترشحين والأحزاب والفاعلين والمتدخلين باحترام حرية الاختيار وتكافؤ الفرص وحياد الإدارة وشفافية التمويل وسلامة العملية الانتخابية. فالرهان الحقيقي مستمعين الأعزاء لا يقتصر على الوصول إلى صناديق الاقتراع، وإنما يمتد إلى ضمان أن تصل إرادة الناخبين إلى الصندوق حرة دون ضغط أو إغراء أو توظيف للمال أو تدخل للإدارة أو الوسائط الرقمية.

إذن مجددا كنرحبوا بكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، ونرفع إلى عيناتي أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع لما تبقى من الجزء الأول والشطر الأول من برنامجكم صباح الخير، داخل طبعا أمل وأمنيات طاقم هذه الحصة الإذاعية أننا لاستحسانكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، نواصل تقديم محتوى برنامجكم في هذا الصبيح الإذاعي اللي احنا جد سعداء أنكم وفاء منكم كتبعوها عبر أثير أو على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. واللحظة ضمن فقرة اللي كان فتحوا من خلالها على مساهمات المستمعين اللي ندرجوا في هاد الفقرة مساهمة الأخ منير الصفتي، وهو مغربي مقيم بمدينة نيس الفرنسية، عطى واحد الباقة من الحكم غادي نحاولوا نقدمها من خلال هاد الفقرة. حكم ونغم. قديما قال المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فعرضه القائل عزيمة: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. فعرضه قائل آخر إيمانا: تجري الرياح بما شاء الإله لها، لله نحن وموج البحر والسفن. ومن رائع ما قاله الإمام الشافعي حكما قوله: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه، من ظن أنك دونه فاترك، هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.

من رائع ما قيل حكما شعرية طبعا لطرف بن العبد وهو أحد شعراء المعلقات في العصر الجاهلي، قوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي، أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفذ.

وقال المتنبي في مدح لنفسه أشبه بالذم: وقد كنت أدركت المنى غير أنني يعيرني أهلي بإدراكها وحدي. وقال ابن الرومي: وأشهد أني ناقص غير أنني إذا قيس بي قوم كثير تقللوا.

وأدرج الأخ الكريم الصفدي من مدينة نيس الفرنسية أبيات أخرى للإمام الشافعي وهي من رائع حكمه الشعرية. تقول أبياتها: صن النفس واحملها على ما يزينها، صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل.

وتمجيدا للأساتذة أدرج نصا شعريا حكميا يقول: لولا المعلم ما كان الأطباء، ولا تفنن في الإعمار بناء، فلتكرموه ولا تقسوا عليه، فما أهانه غير من في عقله داء، داء الجهالة بالإذلال يدفننا، والعلم نور به للمجد إحياء. معلمي سوف تبقى للسراج، وإن بعدت عني فللأرواح إسراء.

للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير الدخلة، اللي طبعا كان حرصوا من خلاله أنه يكون تنويع في المادة الأدبية والطربية، فمرحبا بكم مجددا.

0: غذاء ودواء.
1: إذن مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء، ونذكر بأن المعلومات اللي كنقدموا راه لا تعفي أي مستمع أو مستمعة من أنه دائما يستشر طبيب أو طبيبة. كنقدموا فقط معلومات هي كأننا نرسخوا ثقافة صحية ومعلومات اللي يلط أي واحد فينا أنه يكون عارفها، وبالتالي هذه الفقرة فقط كتساهم في خلق وعي صحي، ولكن فقلت لا تعفي أحدا من أن يستشير طبيبه أو طبيبته. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله ربنا له نقدم كل عضو من أعضاء ديال الجسم ديالنا أشنه الأطعمة، سواء كانت فواكه أو خضر اللي كتصلح لهذا العضو أو بعض الأشياء اللي هي متواجدة في أجسامنا. من أروع الفواكه الصحية للدم الرمان، فهو غني بالحديد وفيتامين سي، كيعزز امتصاص الحديد وكيحارب فقر الدم، كيحسن تدفق الدم وكيقلل كثافة الدم، وطبعا كيدعم صحة الدورة الدموية. كل هذا كان لقوه في حبة أو ثمرة الرمان. ومن الفواكه اللي هي صلح المفاصل ديالنا فاكهة أو حبة فاكهة الأناناس، لأنه كيحتوي على إنزيم البروميلين القوي المضاد للالتهاب، وكيساعد في تقليل التهاب المفاصل والتورم، وكيخفف آلام التهاب المفاصل الروميتويدي، وكيحسن المرونة والحركة. ومن أصدقاء صحة القلب طماطم، أو اللي كيتسمى في الشرق البندورة، ولا اللي كنسميوه بلهجتنا مطيشة. فمطيشة مصدر غني بالليكوبين اللي هو مضاد أكسدة قوي، كيخفض الكوليسترول الضار، كيحسن أو كتحسن هذه مطيشة وظائف الأوعية الدموية، وكتقلل من ضغط الدم، وكتحمي من أمراض القلب. وفيه معلومة طبية كيقولوها الأطباء وخبراء التغذية أن مطيشة اللي كتكون دافية كتكون أكثر قيمة غذائية من مطيشة اللي هي فقط نيئة، ولكن كتبقى في جميع الحالات مطيشة هي من أصدقاء القلب.

اللي هو اصلا كيشبه الشكل ديال الدماغ يسمى الجوز، والبعض كيسميه عين الجمل، حنا كنسميوه بالدارجه المغربيه القرقاع. فالقرقاع غنيه بحمض الفا لينولينيك اللي فيه الاوميجا 3 النباتي. فالقرقاع كيحسن الوظائف الادراكيه وكيعزز الذاكره والتركيز وكيحمي من التدهور العقلي والزهايمر او الخرف، وكيقلل من التهاب في الدماغ. هذا كله كنلقاو يكفي حبتين او ثلاث حبات من القرقاع.

وفي صدارة لائحة أصدقاء الكبد كتلقوه بعض المجلات، إما كتلقوه باسم الشمندر أو البنجر الأحمر، ولكن احنا بالدارجة المغربية ديالنا معروف بالباربا. فالباربا مفيدة جدا للكبد، لأن هذه المادة الغذائية كتحتوي على البيتين لكي يدعم تنظيف الكبد من السموم، كيقلل تراكم الدهون في الكبد، وكيحسن تدفق الدم ليه، وكيحمي من الالتهابات والكبد الدهنية.

ومن أعز أصدقاء البنكرياس البطاطا الحلوة اللي كتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وكتقلل مقاومة الأنسولين وكتحمي البنكرياس من الأمراض، كيف تقليل خطر الإصابة بنسبة توصل إلى 50% في بعض الدراسات. والبطاطا الحلوة غنية بالألياف والأنتوسيانين.

ومن الأطعمة أو تحديدا الفواكه اللي هي صحية لصالح القلب ديال الإنسان، الفراولة ولا اللي كنسميوها احنا بالدارجة الفريز، وإن كان هي أصلا كلمة أجنبية. فهذا الفريز غني بمضادات الأكسدة لأن فيه مادة الأنتوسيانين والبوليفينول، فكتخفض الكوليسترول اللي هو ضار، وكتحسن ضغط الدم، وكتقلل الالتهابات، وكتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية. ونختموا المعلومات اللي انتقينا لكم ضمن هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة في فقرة غذاء ودواء، بشي كي يعطي الصحة العضو مهم في أجسامنا وهو الرئتين. فالرئتين كيبغيو كتير العنب لأنه غني بمضادات الأكسدة كيف البوليفينول والأنتوسيانين. فالعنب كيحمي الرئتين من الالتهابات والتلف، وكيحسن وظائف التنفس، وكيساعد في حالات الانسداد الرئوي المزمن. وطبعا ذكروا المرضى ديال السكري نظرا لأن فيه حلاوة، وخا أنهم ياخذوا فقط بعض الحبات وما يكتروش من تناوله. إذن تمنوا لكم الصحة والسلامة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من روائع ما قيل مدحا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الشاعر الغوث محمد في قصيدة رائعة سننتقي لكم بعض أبياتها ضمن هذه الحصة الإذاعية. يقول الشاعر الغوث محمد الغوث: محمد وانحنى التاريخ إكبارا، محمد وانحنى التاريخ إكبارا، بسيرة تملأ الأكوان أنوارا، هداية الله للحيارى ومرشدهم، ورحمة الله لم يرسلك جبارا، ألبستنا من ثياب العز أجملها، أخرجتنا من قيود الجهل أحرارا، صلى عليك إلهي كلما طلعت شمس النهار وصار المدح أشعارا.
1: محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي.

العلي والكريم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم.

محمد شملا حقا على علم محمد ذكر راح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد كاشف الغمات والظلم

مدن جابرات والحكم محمد يا رب العالمين. إذن لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز التاسعة، ونستهله بملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث جددت جمهورية ليبيريا بالرباط أمس، جددت التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزيرة الشؤون الخارجية الليبيريا السيدة سارة بيسولونيانيتي عقب المباحثات التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وأبرزت في هذا الصدد أن ليبيريا بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن ستعمل سويا مع المغرب وستقدم له دعمها في هذه الهيئة الأممية، وذلك بمناسبة المناقشات المقبلة المقررة في أكتوبر القادم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. من جهة أخرى، أكدت السيدة بيسولونيانيتي أن المغرب وليبيريا تجمعهما علاقات وثيقة، مبرزة إرادة البلدين مواصلة توطيد هذه الدينامية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والرئيس جوزيف بواكاي. كما أعربت الوزيرة الليبيرية عن التزام بلادها بتوسيع آفاق التعاون المغربي الليبيري، خاصة في المجالات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية، خدمة لمصالح البلدين والشعبين. قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ أصدرته أمس، قدمت توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية. وأكدت الوزارة في هذا البلاغ أن المملكة المغربية اختارت بشكل سيادي أن تنخرط مع المملكة الإسبانية في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني. وقد وجد هذا التوجه، يضيف البلاغ، تعبيره الأسمى في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز. ومن جهة ثانية، أوضحت الوزارة أنه بفضل هذه المقاربة نجح البلدان بكل إرادة وعزم في تنمية ما يجمعهما وفي تطويق خلافاتهما. وأبرزت الوزارة من جهة ثالثة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب بكل تأكيد القيام بدراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة والتنديد بالمناسبة مناورات، وبالخصوص ضمان عدم تكرارها. وفي نقطة أخرى، يضيف البلاغ، يعرب المغرب عن أسفه لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية. وفي نقطة أخرى، ترفض المملكة المغربية أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات، كما لا تقبل أن تكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسية. وأكدت الوزارة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت، والمسؤولون السياسيون هم من يجعلون منه بفضل شجاعتهم وبعد نظرهم رافعة للمقبل، لتخلص الوزارة إلى أن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للريبة المزمنة والتوترات المتكررة. في الأنباء الدولية، بعد 25 عاما على صدمة 11 سبتمبر، تحيي نيويورك اليوم ذكرى ضحايا الهمات في غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بحضور أول رئيس بلدية في تاريخ مسلم في تاريخ المدينة، والذي كان هدفا لانتقادات بعض الأصوات المحافظة. واختار الرئيس الأمريكي حضور مراسم أخرى في مقر وزارة الدفاع البنتاغون، الذي كان أيضا هدف في ذلك اليوم لطائرة اختطفتها عناصر من تنظيم القاعدة. أعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت خلال الليل 777 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم في هجمات أسفرت عن مقتل شخصين وفق السلطات. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. بعد لحظات تلقاكم زميلتي أنا نأيت عمي في عدد جديد من برنامج اللقاء المفتوح، ترافقها رجاء حباذ في الهندسة الصوتية، ونوال الجعفري في الإخراج. متابعة ممتعة وشيقة أتمنها لكم مستمعينا، جمعة مباركة ودمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود لنواصل ما تبقى من الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم تمثيل جهة الداخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي يتنظم بدولة البنين. كيحضر معي مشكورا في هذا اللقاء الأثيري عبر إذاعة المملكة المغربية في داخل رئيس جمعية عهد الجديد للتنمية والتعاضد، ولكن كيحضر معنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، بحكم أنه شرف في حضوره في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي الجهة اللي فعلا كينتمي لها اللي هي جهة الداخلة وادي الذهب، ولكن بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. معي مشكورا على حضوره محمد محمود الداسي. محمود، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ العهدي. أولا نشكر إذاعة الداخلة ممثلة في الأستاذ العهدي والطاقم التقني على هذه الاستضافة.
0: طيب، بداية ذكرت بأنك ما شاء الله عليك شاركتي في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. دور منك محمود إذا سمحتي بداية أنك تعرف المستمعين بهذه الهيئة، شنو هو المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نظم هذا النشاط المهم جدا؟
1: أولا المنتدى الاجتماعي العالمي تنظم بكوتونو عاصمة دولة البنين مؤخرا، وكان تنظم بالجامعة ديالومي كلافي. هذه الجامعة اللي احتضنت تقريبا ما يقارب 50,000 مشارك ومشاركة من 150 بلد على الصعيد العالمي. كانت في هذا المنتدى الاجتماعي كيضم واحد مجموعة ديال الهيئات الجمعوية والتضامنية اللي كتمثل الصعيد الوطني. كان هذا المنتدى أولا كان ناقش العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كان أيضا الأزمات البيئية والعدالة المناخية والاقتصاد التضامني والبدائل الاجتماعية. هذه من ضمن النقاشات اللي كان ناقش المنتدى طيلة مدة 6 أيام طيلة انعقاده بالعاصمة ديال الطوم.
0: والبنين كيفاش كان الجو؟ الجو مختلف على الجهة ديالنا، ما عندهم هم ذاك الجو ديالهم في الفترة فاش حضرتوا لهذا المنتدى؟
1: الحمد لله، طيلة فترة إقامتنا بدورة البنين مدة 6 أيام، هذه الإقامة كان الجو معتدل قائم باستثناء يومين تقريبا اللي كان شوي ديال الشتاء. بالنسبة لنا احنا كان الجو رائع تبارك الله ما شاء الله، اللي سهل يعني حتى المأمورية ديال التنقل داخل الفضاء ديال مدينة كوتونو لحضور هذه الفعاليات، والحمد لله الجو كان جميل جدا.
0: مزيان. وأهمية المشاركة في هذا المنتدى سي محمود فاش كتتجلى؟
1: اولا الاهميه ديال المشاركه ديالنا احنا اللي كانت على الصعيد جهه الداخله والذهب، انه كانت عندنا الحمد لله لقاءات متعدده مع مجموعه من الفاعلين اللي كنا معهم خلال تبادل التجارب والخبرات. ايضا تلاقينا مع واحد المجموعه ديال الشباب وديال واحد المجموعة ديال الرؤساء وفاعلين مدنيين على الصعيد الدولي. أيضا كنا شاركنا في واحد المجموعة من الورشات والندوات الفكرية اللي كانت تنظمت على صعيد المنتدى الاجتماعي العالمي. كنا أيضا من الناس اللي قمنا بصياغة واحد المجموعة ديال المقترحات والتوصيات، أعطيناها المؤتمر ديال الهيئات المتحدة لدعم قضايا التنمية والاستدامة والفقر خاصة والتعليم.
0: وأكيد محمود ولا أرمي لك بالورد، ما شاء الله ليك ركمتي واحد تجربة كفاعل جمعوي وكناشط حقوقي، وأكيد حضورك تما غادي يغني النقاش وغادي تكون فهمتي. بالنسبة للأنشطة ديال هذا المنتدى فاش كتبان الأهمية ديالها محمود؟
1: اولا هذه الانشطه كما قلت لك بريك على اساس انها كانت تناقش واحد المجموعه من القضايا بيئيه تنظيم تضامنيه، وكانت كتناقش واحد المجموعه من المجالات اهم، المجال البيئي، المجال ديال التعليم، مجال محاربه الفقر، اللي حنا اكتسبنا واحد المجموعه ديال التجارب اللي لقيناها على الصعيد الدولي.
0: كان فيها أيضا تبادل التجارب والخبرات.
1: كان في الحال كان لقاءات على الصعيد الدولي، واحد المجموعة من 150 دولة ممثلة على الصعيد العالمي، كانت لقاءات مجموعة من الدول، تلاقينا مع مجموعة من الدول اللي شفنا التجارب ديالهم وعرضوا التجارب ديالهم في محاربة الفقر أولا، وأيضا تمكين اقتصادي النساء. كان ملي لقاءات أخرى من خلال الأروقة اللي زرناها، وتعريف بالمساهمات الاجتماعية والتضامنية لواحد المجموعة من المنظمات الدولية، وتقديم خدمات لواحد المجموعة ديال الجمعيات على الصعيد الدولي من خلال أيضا محاربة الفقر والهشاشة، وأيضا المساعدة في التعليم هذاك البلدان. كانت صراحة لقاءات متميزة من خلال تبادل التجارب والخبرات
0: وديك الممارسات المضلة اللي عند بعض الدول، وهذا مهم في إطار تبادل هذه الخبرات والحوار والتقاسم.
1: بطبيعة الحال حتى نحن كنا كمنتدى المدني المغرب الديمقراطي وجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد وجمعية جيل الغد اللي حتى هي كانت ممثلة في المنتدى، عرضنا حتى نحن الخدمات اللي كانت قدمها هذه الجمعيات للمستفيدين ديالها والمستفيدات، واللي ثارت إعجاب واحد

0: عربي ومركز السلام اللي كتسيروا جمعية تنمية الجنوب، جمعية أجيال الغد للدفاع عن حقوق الإنسان بالشراكة مع العهد الجديد للتنمية والتحنضر. أنه هذا البرنامج هو برنامج مشروع ملكي اللي كان توقع مع صاحب جلالة في 2018،
1: وجيتنا مشات فيه بعيدة محمود.
0: بطبيعة الحال احنا من الجهات الرائدة نبشرك بأنه الحمد لله السنة الثانية راه أول فريق كرة القدم يلعب بالقطع بالدرجة الدوري الرابع بالعصب المغربي بالعصب الجوي لكرة القدم. أنه هو فريق ديال الفرصة الثانية، وهو أول فريق على الصعيد المغربي اللي كيمثل هذه الفئة. عندنا أيضا واحد المجموعة ديال الورشات، واحد المجموعة ديال الخدمات اللي كنقدموا، مثلا الحلاقة، إصلاح الهواتف، إصلاح المحركات. عندنا الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني للفلاحة اللي نشكره بهذه المناسبة، واللي السنة الثالثة الحمد لله احنا بشراكتها معهم، واللي ثمرت هذه الشراكة بأنه دابا حاليا يتم تكوين ما يقارب 520 شخص من أبناء المنطقة ومن ساكن المنطقة في تكوينهم في تربية في واحد دورة تكوينية اللي دارت لمدة شهر، واللي حصلوا عليها على دبلومات من وزارة الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني الفلاحي. وهذه الدورة التكوينية كانت في تربية الإبل وتربية المواشي، خاصة الإبل والغنم والماعز والبقر، وهي أول دورة تكوينية على الصعيد الجنوب كامل اللي استفدت منها الحمد لله دابا حاليا 520 مستفيد. ودابا الدورة الثانية منها غادي تكون إن شاء الله نهاية شهر 9 إن شاء الله.
1: الله عليك، وأكيد أن حضوركم في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم بدولة البنين فرصة أنكم تعرفوا بهذه التجربة إن شاء الله. طيب محمود، بالنسبة للقاءات اللي تم عقدها في إطار هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نذكر بها،
0: الأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الأوراش الكبرى التنموية اللي تعرفها جهة الداخل وعرفنا بها الحمد لله، واللي ثارت الإحجاب
1: ديال واحد. هذا كي يجعلني نسولك على البصمة ديال الحضور، لأن ما شاء الله عليك كمثلت المملكة المغربية وأساسا أيضا تل الجهة اللي انت كتنتمي إليها جهة داخل وادي الذهب.
0: اولا احنا كنا ضمن واحد الوفد ديال المنتدى المدني المغرب الديمقراطي اللي كان وفد فيه 10 اشخاص اللي على صعيد المغرب كامل، واللي كان الشرف بان جهه الداخل والذهب تكون ممثله فيه. احنا اولا البصمه ديالنا كما قلت لك انه احنا اولا من خلال اللقاءات ديالنا اولا اكتسبنا واحد التجربه من هذوك الفاعلين المدنيين على الصعيد الوطني، من خلال الاعمال اللي كنقوموا حنا بها عرفنا بها.
1: نعم.
0: ثانيا عرفنا بالاوراش الكبرى اللي كتعرفها جهه الداخل والذهب من خلال الميناء الاطلسي، من خلال ايضا اعاده تهيئه المدينه كامله
1: بجميع درتوا حتى تسويق
0: سياحي وثقافي، واللي ايضا لقينا البعض الناس ما كيعرفوش مدينه الداخل على الصعيد العالمي اول مره يسمعوا بها.
1: إذن هي دبلوماسية ديال المجتمع المدني
0: الحالة، واللي شافوا صحة واحد مجموعة ديال وتعرفوا على مدينة الداخل، وفيهم اللي عبر عن الرغبة دياله من خلال الأصدقاء الإسبان من مدينة مالاقا اللي عبروا عن فرحتهم وعن اشتياقهم لمدينة الداخل، وربما أنه إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد ربما أنه غادي يكون واحد اللقاء على أرض الداخلة في القادم الأيام، ربما في شهر 12 إن شاء الله.
1: مزيان، وهذا من المكاسب ديال هذا النوع ديال المشاركة في منتديات دولية.
0: بطبيعة الحال كانت اللقاءات على الصعيد الدولي، وحنا الحمد لله سوقنا لمدينة الداخلة، وفي هذاك التسويق ديال مدينة الداخلة تلاقينا مع عند الإخوان والأخوات الإسبان اللي عبروا عن رغبتهم بأنهم يديروا زيارة مدينة الداخل، وحتى هم يتقاسموا معنا التجارب ديالهم في المجال المدني إن شاء الله. ربما أنه في الزيارة اللي غادي تكون في شهر 12 إن شاء الله بإذن الله ربما تكون زيارة مدينة الداخل إن شاء الله.
1: جميل. طيب ما سخيناش بالحديث معك محمود، إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء، وأظن هذه المشاركة ديال الفرع الإقليمي بالداخل المنتدى المدني المغربي الديمقراطي في مثل هذه المنتديات العالمية كيف تح آفاق جديدة، كيف قلت أنه كيعرف بالجهة ديالنا سياحيا، وأيضا كتجربة اللي عندنا كانت تقاس

0: نقسموها معاهم وعاود كنستافدوا من تجارب ديالهم. إذن إلا عاد فيه كلمة نختموا بها هذا اللقاء المفيد والجميل معك محمود.
1: أولا سعني بهالمناسبة اللي نتقدم بالشكر لذات الداخل على هذه الاستضافة بوجودك أستاذ.
0: مرحبا.
1: طاقم تقني. الكلمة اللي قدنا نقول بأنه الاستمرارية بالعمل الميداني وخاصة في المجال المدني، أنه كل إنسان كيقدم خدمة من الجانب اللي كيشوف هو يقدر يقدم الجهة ديال الناس كاملة، كل واحد كيخدم في إطار محدد له واللي يقدر يخدم به من أجل أن النهوض بهذه الجهة والتعريف بها على الصعيد العالمي، وباش مولي إن شاء الله كاملين باش ما طلعت جيتنا باش ما طلعت الساكنة معها إن شاء الله.
0: تبارك الله عليك، نحييك على هاد الغيرة على جيتنا جهة داخل وادي الذهب إقليمية وادي الذهب وسرديدا. باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد محمود أدى اللي هو أصلا رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد لمعروفة كهيئة مدنية اللي اعطت الكثير في المجال ديال الفرصة ثانية، ولكن استضفنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، وكان موضوع هذه الحلقة وهو مشاركته وتمثيله للمملكة المغربية ولجهته جهة داخل وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. باسمكم كنشكره وكنشكركم أيضا على حسن إصغائكم.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتهموا في مستقبل البلاد.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جددت جمهورية ليبيريا أمس الخميس بالرباط التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية المملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية السيدة سارة بيسولو نيانتي عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وأبرزت في هذا الصدد أن ليبيريا بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن ستعمل سويا مع المغرب وستقدم له دعمها في هذه الهيئة الأممية، وذلك بمناسبة المناقشات المقبلة المقررة في أكتوبر 2026. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ ما مجموعه 1850 لائحة. وأوضح بلاغ وزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر أنه بحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح

0: فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. شكل تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو في مجالي التشغيل والتكوين محور مباحثات جرت بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التشغيل وريادة الأعمال والتكوين التأهيلي بالكونغو رودريك شارل مالاندا سامبا الذي يقوم بزيارة المغرب على رأس وفد رسمي. ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، كما يأتي امتدادا للمباحثات التي جمعت بين الوزيرين بجنيف. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه لم يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 34 و 41 درجة بعدد من العمالات والأقاليم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية داخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 21 و28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي وشرق البلاد، بينما ستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة البوس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا يستون في البرنامج لوقت نخيط يزدين سلانتخابات النغاية توغانك تمازيرة النغ أسن 23 شتنبير. الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت أغينا ودنيتنا.

0: صوتن دي عاون قيمنت مزيرتنا سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت ما غرقخ
0: مش تزممم قل لو أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضرم قل مغربة سنتصويت تغيمة ستيم شانيون ناي زدغن قل مغرب إتو زمم ودنتاق اللواح الانتخابات حما دي صوت قوان سنون إينو بغيفون بدنا يزدغن قل خارج ميمش هاد قل لوكال تدخ إيونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيا دينوب خاس خفيوني ومغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي فنخينو إخسا غاذي ذفوري البيرو نصوت النخ
0: أريد دايما مشي ذفورة وتنتي البيرو نصوت النمي الدفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذفيرنا ذي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريق لوكالت ذي لكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون يمشي دفوري شال بيرو ياضم إذا يكالا كارت ناسونال النس التوريق لوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيات أذن صوت قحنخ حمد زيت مازير تنخردات

0: حديث المجلس العلمي.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة الداخل الجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان، وجعل العافية زينة الحياة وقوامها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد. أما بعد، مستمعي الأفاضل، فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم، وهي نعمة خفية القدر عند وجودها، جلية الألم عند فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد، لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة. فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس، فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وحذر من سبل الضرر والهلاك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة، فجعلها من شعب الإيمان، وربطها بأعظم العبادات، ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير، وجه إلى الاعتدال، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية. ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط، بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب، ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل،

وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط، بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس، وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية، وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام. فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا، فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة، ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكدا أن السعي للتداوي ليس منافيا للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين، نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال، قريبة الانتقال. فلا نغتر بعافية، ولا نؤجل شكرها، ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصنها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا. ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا. فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم، فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرفلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأدوار.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
1: عندك حق الرئيس،
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: فرجة اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
1: عندك حق الرئيس،
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرج.

0: لا لا اب ستور و بلاي ستور فرجة احسن فرجة.
1: نشرة الاخبار.
2: اهلا بكم الى هذه النشرة الاخبارية المفصلة في ابرز عناوينها. ليبيريا تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية المملكة ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي ارتفاع الحرارة بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم. جددت جمهورية ليبيريا أمس الخميس بالرباط التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية المملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية السيدة سارة بيسولو نيانتي عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وأبرزت في هذا الصدد أن ليبيريا بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن ستعمل سويا مع المغرب وستقدم له دعمها في هذه الهيئة الأممية، وذلك بمناسبة المناقشات المقبلة المقررة في أكتوبر 2026. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ ما مجموعه 1850 لائحة. وأوضح بلاغ وزير الداخلية حول الترشيحات المدعى برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر أنه بحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. شكل تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو في مجالي التشغيل والتكوين محور مباحثات جرت بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التشغيل وريادة الأعمال والتكوين التأهيلي بالكونغو رودريك شارل مالاندا سامبا الذي يقوم بزيارة المغرب على رأس وفد رسمي. ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، كما يأتي امتدادا للمباحثات التي جمعت بين الوزيرين بجنيف. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه لم يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 34 و41 درجة بعدد من العمالات والأقاليم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بلغت منذ الثاني من مارس الماضي وإلى غاية أمس الخميس ما مجموعه 4383 قتلاً. وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا الهجمات منذ الثاني من مارس الماضي بلغت 4383 قتيلا و12406 جريح. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ليبيريا تجدد تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية المملكة ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي ارتفاع درجة الحرارة بعدد من مناطق المملكة.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية داخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 21 و28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي وشرق البلاد، بينما ستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر. اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته عدى لخدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة.
5: حق بعد يا الرئيس،
4: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
5: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
7: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
8: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
7: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إله إلا الله سابقة في الإنشاد، لا إله إلا الله ساس كل نشد، لا إله إلا الله سرها في الوراد، لا إله إلا الله نيل كل ورد، لا إله إلا الله فلسون تزداد، لا إله إلا الله خيرها.

الله كنز كل قصد. لا إله إلا الله في ذهب المداد. لا إله إلا الله نهج كل

آدم. لا إله إلا الله سلو كلنا كذب. لا إله إلا الله قولها في العداد. لا إله إلا الله.

إله إلا الله ذو العرش لا زال، لا إله إلا الله ذو القدس علي، لا إله إلا الله حق ذو الجلال، لا إله إلا الله ما معه ولي، لا إله إلا الله الوكيل.

إله إلا الله دايما الاتصال. لا إله إلا الله سامع السألين. لا إله إلا الله كل حين يجاد. لا إله إلا الله كل وقت وجد. لا إله إلا الله.

إله إلا الله دول مجد جبار. لا إله إلا الله في الشيات قادر. لا إله إلا الله الحكيم.

إله إلا الله العظيم قهار، لا إله إلا الله للعباد قهار، لا إله إلا الله ما تراها البصار، لا إله إلا الله الخبير بصار، لا إله إلا الله.

الله مالك المفرد، لا إله إلا الله على الخلق شهد، لا إله إلا

إله إلا الله القوي الوهاب، لا إله إلا الله بالعوالى مرقيب، لا إله إلا الله خالقي تواب، لا إله إلا الله للسالم مجيب، لا إله إلا الله

إله إلا الله من دعاه ما خاب. لا إله إلا الله برعاد القريب. لا إله إلا الله عند دول الباب. لا إله إلا الله ليه كل ترغيب. لا إله إلا الله لو جميع تنقاد. لا إله إلا الله الشقي وسعادة. لا إله إلا الله عند ناس يوداد. لا إله إلا الله

إله إلا الله المبديل منان، لا إله إلا الله المهيمن حنين، لا إله إلا الله اللطيف.

إلا الله رب جمع الديان، لا إله إلا الله البديع المعين، لا إله إلا الله دول

لا إله إلا الله ذو الحول الودود، لا إله إلا الله ما يخالف وعدي، لا إله إلا الله صرختي لمعبود، لا إله إلا الله وأجباب وردي، لا إله إلا الله مالك لموجود، لا إله إلا الله وأتقى في عهدي، لا إله إلا الله ما خفاها مفقود، لا إله إلا الله للرشاد تهدي، لا إله إلا الله حق عظم الجود، لا إله إلا الله في ختيم شدي، لا إله إلا الله كهلال وقادم، لا إله إلا الله ضيهال وقادم، لا إله إلا الله الصلاح مرشاد، لا إله إلا الله طيبها الشيد، لا إله إلا الله حبها المعتاد، لا إله إلا الله به كون لا يدم، والصلاة من الله على الزكي المهتاد، من ضحيت بمدحو طول الدوام سعاد، والرضا عن ألوم جمع الفضل سياد، وصحاب العشرة قماهر الصناد، يا إله سألتك بالهاشمي المرشاد، وجاهك الخلاص وسرها الوارد، جود واصفح واسمح لي في جميع الفساد، لا تحافيني يوم البعث والشدايد، على الشهادة تبتني في القضاء والحاد، يوم نضحى عن جنبي في التراب راقد، والسلام على الودبام والشراف النجاد، والفضال صحابين العلم والمسايد، من لا عبد بن علي من لا

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: واش نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
2: هي تمشي تصوتي في انتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد، وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب

0: كيترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
1: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.

0: أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. جددت جمهورية ليبيريا أمس الخميس بالرباط التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية المملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية السيدة سارة بيسولو نيانتي عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وأبرزت في هذا الصدد أن ليبيريا بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن ستعمل سويا مع المغرب وستقدم له دعمها في هذه الهيئة الأممية، وذلك بمناسبة المناقشات المقبلة المقررة في أكتوبر 2026. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ ما مجموعه 1850 لائحة. وأوضح بلاغ وزير الداخلية حول الترشيحات المدعى برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر أنه بحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المدعى والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. شكل تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو في مجالي التشغيل والتكوين محور مباحثات جرت بالرباط بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير التشغيل وريادة الأعمال والتكوين التأهيلي بالكونغو رودريك شارل مالاندا سامبا الذي يقوم بزيارة المغرب على رأس وفد رسمي. ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، كما يأتي امتدادا للمباحثات التي جمعت بين الوزيرين بجنيف. في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه لم يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 34 و41 درجة بعدد من العمالات والأقاليم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية داخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 21 و28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي وشرق البلاد، بينما ستكون في انخفاض بالمناطق الجنوبية. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي

0: وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
0: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلين نعدل؟
3: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيفتاش يقدروا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
3: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقدينوا بالله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
6: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
3: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقة الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقة الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج الهاشمي.

0: وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الدينامية دي الاستعدادات وما يتم إنجازه والمواكبة والتتبع، أنا جد سعيد أن أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز الطاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك، وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
1: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
0: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشنه أهم التدابير والإجراءات اللي تخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذا الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا نبغي نعرف إلى سمحت سي عبد العزيز بداية أشنه أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
1: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
0: والمنتخبين
1: وبالتالي
0: فهي وحتى الفاعلين الاقتصاديين طبعاً وذوي الأرياحية الجميع معنا.
1: صحيح، وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
0: إذا نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سي عبد العزيز تقي ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم بشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
1: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي. أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
0: والبعد ديال الدخلة على المنطقة،
1: وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل والبعد ديال السكان يعني الساكن مثلا. شي بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل الساكن مثلا كيكون في واحد الحي واحد الحي، وبالتالي كتكون هاد المجموعة ديال الأمور اللي هي جزئية كتأثر شوية على الدخول المدرسي.
0: مع هناك توفير تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل البرية ولا الجوية.
1: صحيح صحيح، وفي الحقيقة يعني كما كان الحال أنا يعني هاد السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسة.
0: صحيح،
1: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
0: 7 شهور تنبير
1: أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاول ما أمكن أن نكون ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر، لأن كيجي واحد الآب من فعل شوية خصك ضروري أن
0: صحيح.
1: وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد الدخول سليم.

0: في هذه المرحله هذه.
1: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
0: صحيح أستاذي، في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية والسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعيات الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي، وبالتالي احنا كتسهل علينا داك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب وكذا، كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت، وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والاخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصلوا للمؤسسه. وكما قلت لك وكرر اننا ننوه بالمعامله اللي كيتعامل معنا السيد مدير الاكاديميه، وكيكون عندنا لقاء اولي في الدخول المدرسه كيعيطوا علينا على اساس اننا نديروا لقاءات منذ البدايه باش يعطونا جميع المعطيات.
1: اذا مهم هذا التنسيق وهذا التواصل فعلا. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وأنت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في إطار القطاع الوصي اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
0: شكرا أستاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة، واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي، وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعة ديال التعثرات، واحد المجموعة ديال الانقطاعات، ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الإكراه.
1: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي، كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون انها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
0: صحيح. وخصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه فهذا على هذه النقطه بالضبط، ان نحاول ما
1: مهددين.
0: امكن نعم ان نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعهم. للاسف الشديد كان واحد مجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء، تيقول لك لا شغل دير في القرايه خصو يمشي يخدم
1: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
0: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره صحيح. مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
1: عبد العزيز ان في العطلة الصيفية في إطار البرنامج ديال العطلة الصيفية أن تخصص واحد البرنامج خارج الجهة لدوك التلاميذ اللي مهددين في إطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد خرجة ولا الصيفية في إطار هاد العطلة الصيفية، وكان الهدف منها أيضا خدمة هاد الجانب ديال الحد من ظاهرة ديال الهدر المدرسي، وأظنها مبادرة اللي هي رائعة. طيب أظن فيه جانب عادة تحنيه الأسر

0: وهي المسؤولين على المؤسسات التربويه مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم الى اخره، الا ان اللي لاحظنا بالنسبه للدعم ديال المؤسسات ان التلميذ ما كيحضرش المؤسسه، ما كيجيش ياخذ الدعم.
1: لان على الدعم التربوي
0: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسه. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب، واحد المجموعه ديال التجارب في الحقيقه، ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، انه ما يكونش داخل
1: ما
0: المؤسسه.
1: يشعرش في ذاك
0: نعم درنا في

0: السوسيو الرياضي من أجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
1: كفضاء مشجع،
0: وفي نفس الوقت يلمس بأن راه ما راه في الممشيتي راه كاين الدراسة ولكن كاين رياضة، كاين يعني أنك تفوج وكاين المسرح إلى بغيتي إلى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعة ديال العمليات التربوية في إطار الدعم خارج المؤسسة التعليمية، وأتت أكلها الحمد لله يعني واحد المجموعة ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس يعني في المرحلة الإشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
1: إذن ربح كبير كيكون هذا،
0: ونتمنى إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء أخرين إن شاء الله.
1: على ذكر الشركاء والشركة مزيان، شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشركات مع جهات أخرى؟ لأنك قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
0: صحيح، نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
1: صحيح.
0: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معنا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين حتى هما كنديروا معهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هاد المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب على السد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا داك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل. وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا ديك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
1: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البداية الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو هي رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟
0: شكرا بزاف، وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي. يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم
1: وما نلودوا فقط للنتائج.
0: لا،
1: النتائج كتجيب هاد
0: طبعا.
1: صحيح.
0: أنا خصني الإطمئنان ديال ولدي يطمئن لي بأن أنا فعلا معاه في الدراسة ديالو، معاه أنني نساعده، معاه نحتضنه. وبالتالي المواكبة الحقيقية منذ البداية خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على صعوبات اللي كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات، ندير زيارات
1: التواصل
0: ندير زيارات للمؤسسه، نسول على داك الولد لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسة. لأن
1: وهذا غادي ينفع ويعاون أكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، من لأن كنكونوا واكبنا شخصيته النفسية الاجتماعية التربوية العقلية العاطفية، باش كي حتى في التوجيه أظن هذه المواكبة هذه كتعاون، بالإضافة إلى أنها تعزز الثقة ديال هذا التلميذ والتلميذة في ذاته وفي نفسه.
0: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كي كي كي

0: تحسوا بان كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا دوك الصعوبات، حتى الا كان التغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل بان داك المؤسسه تفهم بان داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على انه راه بغى
1: او اللي عنده شي وضعيه صحيه معينه.
0: نعم. صحيح.
1: نعم. طيب، هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والآباء والأولياء، أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجوها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة. أشن هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
0: طبعا بالنسبة للتلامذة ووليداتنا الله يوفقهم، وإن شاء الله أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح. صحيح. هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه، والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للأساتذة ديالكم، ديوها في الدراسة ديالكم، ولا شيء إلا الدراسة. بالنسبة للفيدرالية وجمعية الآباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، أي صعوبة كما بغات تكون احنا رهنا الإشارة ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبات في التعلمات احنا معاه. صح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسة، احنا ان شاء الله غادي نتبرع على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسية من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابية. اظن الا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنة الماضية خصوصا في الامتحانات الاشهادية.
0: صحيح. انا نقول لك واسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضية هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الإكراهات، وحنا كنتعاملوا مع إنسان وكنتعاملوا مع واحد يعني واحد
1: طبيعة بشرية اللي
0: نعم اللي هي حية، وممكن كاينه إكراهات كثيرة، ولكن رغم ذلك الحمد لله السنة الماضية تحققت نتائج مهمة جدا على المستوى ديال مدينة الداخلة، وكانت النسبة ديال الحسن جدا بالنسبة للحاصلين على البكالوريا يعني جد نسبة متميزة جدا. نقدر نقول لك أنا سمعت شي رقم انه يمكن 50 ولا 50%، ولكن اللي
1: وعاد نسبه ديال النجاح العام اظن فات 80.
0: نعم. واللي نشهد عليه ان في المؤسسات ذات المقاعد المحدوده ان اولاد الداخله
1: الاستقطاب المحدود
0: ان اولاد الداخله وجدوها الحمد لله،
1: هذا مؤشر على هذا التميز لكي يتم الاشتغال.
0: نعم. احنا في الحقيقه يعني كفيدراليه نتمين هذه المجهودات، وكنقولوا الحمد لله احنا في طريق الصحيح، ولكن نريد الأحسن، دائما نريد الأحسن. احنا الإمكانيات اللي رصدتها الدولة ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلالة نصره الله على هذه الإمكانيات، وتوفير جميع الإمكانيات اللي يمكن أنها التلميذ ديالنا يكون متفوق. وبالتالي احنا خصنا غير نتعامل ونديروا يد في يد من أجل مستوى ديال التلامذة ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
1: أكيد بصراحة جميع النقاط اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيدوا، ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجيتنا طبعا بإقليمها وادي دابا وسرد وأساسا بالداخلة؟
0: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية، وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل مدينة الداخلة وجهات الداخلة. إذا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
1: وفوق كل اعتبار.
0: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعه يعني ندللو الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لأن هي اللي كيرجع لها الفضل في إيجاد هذه المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا يعني

0: في إطار التواصل،
1: في إطار التواصل. وبالتالي فإنجاح يعني إذا يكون عندنا، تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديال
0: طبعا
1: المؤسسة ديالنا.
0: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة بصراحة، المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاينه واحد النقطة أخرى، وهو أن الساكنة ديالنا نعطيو مثال مثلا مدينة الداخلة، فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منا، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلط من تضافر الجهود ديال، وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها، لأن دورنا جميع أولا هي ربح، لأن علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
1: صحيح، شكرا أستاذ على هذا، يعني هذه النقطة مهمة جدا. أنا بغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بأن التعليم هو يعني مسؤولية الجميع.
0: صحيح، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى.
1: إذن مسؤولية الجميع، أنا ما خصيش نكون متفرج،
0: صح.
1: أنا خصي نساهم، خصي نساهم. ما حد، أنا كنقول بأن الداخلة مدينة محظوظة في جميع المجالات، منها مجال التعليم، عندنا مؤسسة تعليمية. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينه راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
0: ولكن البلايص فيهم الكثافه السكانيه
1: فيها فيها بعض الاكتظاظ. ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسه نبغيو ننقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
0: ما كيساعدوش.
1: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زله. انا واش ولدي انا خصو بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود، خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها، سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين، كاين
0: المبادره الوطنيه، كاين المبادره البشريه،
1: يعني ممكن اننا
0: جمعيه الاباء
1: طبعا. نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان الصور ديال المؤسسة خص يكون مقدس.
0: صحيح،
1: فما بالك المؤسسة
0: أما عندها حرمة،
1: عندها حرمة في حيث ما كان يتخرجوا العلماء، ما كان يتخرجوا الأطباء، ما كان يتخرجوا جميع الأطر اللي كتأطر هذه البلاد. وبالتالي أنا كنقول الله يجزيكم بخير أننا نتعاونوا ونكونوا إيجابيين، ونكونوا أن كل واحد فينا كتهمه ذيك المؤسسة. اللي قد غير يهز واحد الحجر يحيدها من طريق يحيدها.
0: صحيح،
1: ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل إيجابي من أجل إيجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليلة.
0: صحيح، وهذه الفكرة اللي شرتي لنا بعض الأسر، بعض الآباء والأمهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كيدار الخريطة المدرسية أن خصها التلامذة يلتحقوا بهذه المؤسسة، كيجيو دابا كيقول لك لا ولدي راه مع أخته تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنية. هادشي علاش الجميع كيف قلتي أنه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين أو التنازلات، لأن شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحية وسليمة. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الأمور كلها كلها كتسيد خص التعاون خص التضامن
1: التعاون خص داك الاب يفهم.
0: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاوني.
1: نعم صح.
0: مش مفهوم
1: انا ما نبقاوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
0: اي حاجه دار في القطاع ديالنا اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم ولاد الفقراء اليتامى فيهم اطفال عندهم ظروف وتلاميذ، اذا صدق

0: جري، أي حاجة نديروها بكلمة بمساهمة مثلا أنا مهندس ناخذ شي مبادرة شي مرة نجي ندور على دوك التلام مثلا العلميين أن كيفاش كتعطيو هكا كان أي حاجة ابتسامتك راه محتاجينها الناس،
1: صحيح
0: دعواتك في صلواتك راه
1: ممتاز.
0: نحتاجها. إذا هنا لأن هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن،
1: نعم
0: وما ننسى أن أي واحد دار له شي حاجة راه صدقة جارية
1: صحيح
0: لدنيا وآخرة بصراحة، وهذا الشيء راه بالتجربة. والحمد لله بالنسبة لجهتنا ولا مدينة الداخلة كاين الحمد لله هاد الناس، وهذه فرصة نحييو الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي كيتبدلوا عندنا ما شاء الله عناصر جيدين، وكيعطيونا تلامذ اللي بصراحة مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كأب وكرئيس ديال الفيدرالية شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا في
1: نعم
0: معاهد كبرى في المدارس والمعاهد اللي محدودة الاستقطاب، وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضال هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
1: صح أستاذي، أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي يمكن نقدموها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الإنسان،
0: صحيح
1: كنكونوا
0: نعم
1: إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت لهم لأن قيمة كلفة الجهل أكبر، كلفة الجهل أكبر. حنا راه كنستثمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا لا، يعني اش غيعني لنا حنايا الأرض ولا اش غيعني لنا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران. فنستثمروا في هذا الإنسان، والإنسان هو التلميذ. هذا التلميذ إلى كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديره، أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينة الداخلة. مدينة الداخلة ما عندناش بزاف، راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهة كاملة عندنا 41 مؤسسة ولا
0: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في
1: نعم
0: العالم القروي.
1: ما عندنا.
0: إذا نحمد
1: إذا
0: الله ونتعاون.
1: متغلب عليها.
0: صحيح
1: اللي خص هو أن كل واحد يقوم بالدور دياله،
0: تمام
1: فهمتي؟
0: فقط
1: هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاة الاستسقاء، يعني غير اللي جم والباقي معفي. لا، هذا فرض كفاية، ماشي
0: في
1: فرض.
0: الجميع أنه
1: هذا
0: أظن
1: فرض عين.
0: بهذا الخطاب التفاؤلي ديال الأمل نختم هذه الحلقة باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخل وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينة الداخلة. ومرة أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات كل واحد كيساهم من أجل الارتقاء بالقطاع في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذا شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.

0: هي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه.
1: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكنكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تاخذوا v.listelectoral.com اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي. ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهني شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

الكل وين هو بون مدلول والكل ليهم والفضول الناس يلا تتم على الحال على مد حرص وصل عليه على مد حرص وصل عليه على مد حرص وصل عليه لازم نص التنزيل لبيه لازم نص التنزيل لبيه.

أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الواحدة الإخباري في عناوينه البارزة. المملكة المغربية تبعث رسائل وتوضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية. بلاغ لوزارة الخارجية يؤكد تشبث المغرب بعلاقات حسن الجوار القائمة بين الرباط ومدريد دون المساس في المقابل بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الاحترام والثقة المتبادلين. بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد، وزارة الداخلية تؤكد بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا. الحملة الانتخابية لاستحقاق 23 من شتنبر تدخل يومها الثاني، والأجواء نرصدها من مدينة الرباط. في إطار استعمال وسائل الإعلام من طرف الأحزاب، ندرج ضمن النشرة لقاء الخطبي لحزب العمل، ونبث مباشرة

0: بعد نشر تدخلات كل من حزب الاستقلال وحزب الخضر المغربي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل عرضي الواحدة الإخباري. ملفنا الأول في هذه النشرة سنخصصه للتطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية في ضوء البلاغ الأخير لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الذي سطر 5 نقاط أساسية عبر فيها المغرب عن تشبثه بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط ومدريد وانخراط المملكة بشكل سيادي في علاقات حسن الجوار والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني والرغبة في مواصلة الدينامية التي أرسيت منذ أبريل 2022. وبعد إبراز المغرب أن مجال الهجرة كان دوما موضوع تنسيق فعال بين البلدين، لم يخفي في الآن ذاته تسجيله بكل أسف استمرار بعض الأوساط السياسية الإعلامية الإسبانية في استعمال المملكة خدمة لأجندات داخلية تطغى فيها المزايدات على صوت العقل. التفاصيل معك صديق العالمي.
1: بلاغ وزارة الخارجية جاء واضحا في مضمونه: المغرب يعتبر علاقته بإسبانيا خيارا سياديا يحكمه حسن الجوار والمصلحة المشتركة لا الحسابات السياسية الضيقة. محمد الروين الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الإسبانية والأوروبية متحدثا عن أبعاد هذا الموقف.
2: الرباط متشبث بعلاقات استراتيجية مع مدريد، خصوصا أن هناك مصالح كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو في مجال محاربة الهجرة المنظمة أو محاربة الهجرة غير النظام. هناك ملفات كثيرة حقيقة تدل المتغيرات ذات طبيعة جيوستراتيجية على قدر كبير من الأهمية، لكن أعتقد أن تشبث الرباط لا يعني بأي حال من الأحوال السماح بتمرير خطاب سياسي مضر بطبيعة هذه العلاقات. طبعا أعني الأحزاب التاريخية التي أشار إليها البلاغ في إشارة واضحة إلى الحزب الشعبي الذي يعتبر أقوى حزب معارض في إخوة. أعتقد هذا الحزب لم يكن في مستوى تطلعات هكذا علاقات، لأن ربما هذا الحزب قد يحكم غدا في ظل قرب تنظيم انتخابات عامة سنة 2027.
1: المغرب عبر أيضا وبشكل صريح عن رفضه أن يكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات أو كبش فداء لحزب حسابات سياسية إسبانية.
2: الرباط يوجه إشارة واضحة إلى الأحزاب حتى لا يكون المغرب كبش فداء في حسابات سياسية. أعتقد أن إشارات البلاغ كانت واضحة، ينبغي على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، والرباط ليس الطرف في حالة التقاطب السياسي التي تعيشها إسبانيا. إسبانيا تعيش حالة تقاطب سياسي لم تعرفها منذ عقود. أعتقد الرباط تريد أن تنأى بنفسها عن كل هذا، ترى أن العلاقات المغربية الإسبانية هي أكبر من ذلك بكثير، ولا تريد أن تصطف إلى هذا الجانب أو ذاك. العلاقات المغربية الإسبانية فوق مجمل هذه الصراعات، لكن هي أثرت إشارات إلى الساسة خصوصا الأحزاب التاريخية حتى نحفظ العلاقات المغربية الإسبانية من أي انزلاق ونحفظ مستقبل هذه العلاقات، لأنه كما قلت ربما أن هذا الحزب قد يقود الحكومة سنة 2027، بالتالي عليه أن يتحمل بالمسؤولية المطلوبة حفاظا على مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية.
1: بهذا تجدد المملكة التأكيد على منهجيتها الثابتة في التعامل مع الملفات الدبلوماسية على أساس علاقات بناءة وبعيدا عن أي توظيف سياسي ظرفي.
0: ثاني ملفات النشرة سنخصصه بالكامل للحديث عن تشريعيات شتنبر وتواصل الحملة الانتخابية في يومها الثاني وتصورات الأحزاب للمرحلة المقبلة.
1: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
0: نفتح الحديث عن استحقاقات 23 من شتنبر من زاوية الأرقام، فبمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. أكدت آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا. المزيد من الأرقام والمعطيات معك أنس البشارة.
3: رسمت المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية خارطة سياسية تميزت بإقبال قياسي ومشاركة نسوية غير مسبوقة ومؤشرة تدل على احتدام التنافس السياسي. أستاذ العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض بمراكش الأستاذ الغالي الغيلاني:
4: هناك تحسن في معدل اللوائح وأيضا المترشحين، فهيتو بلغت عدد اللوائح 1850 لائحة تمثل 7288 مترشح، أي بمعدل 18 مترشح لكل مقعد بالمقارنة

0: مع معدل انتخابات استحقاقات تشريعية لسنة 2021 التي بلغت فقط 17 مترشح لكل مقعد، بالإضافة إلى أيضا معدل مشاركة النساء في هذا الاستحقاق المهم، حيث والذي بلغ بحسب معطيات وزارة الداخلية 2658 مترشحة بمعدل 36.47، بالمقارنة مع مؤشر استحقاقات 2021 حيث بلغت ترشيحات نسوية برسم الدوائر المحلية والجهوية فقط 34.17. وأيضا عدد الأحزاب والهيئات السياسية التي ستشارك في هذه الاستحقاقات حيث بلغت 28 حزب سياسي. وبالتالي هذه إضافة إلى أيضا وجود لائحتين لا منتمين في هذه الترشيحات.
1: تظهر هذه المؤشرات محطة تشريعية استثنائية، فالنسبة المرتفعة لمشاركة النساء وحجم الإقبال على الترشح يضعان الأحزاب السياسية أمام محك حقيقي لإقناع الناخبين وتحويل هذه الأرقام الواعدة إلى نسب مشاركات فعالية وصناديق اقتراع حاسمة.
2: وفي أفق الموعد المنتظر في 23 من شتنبر، تتواصل لليوم الثاني الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية كمحطة مفصلية قبل موعد الاقتراع. يباشر خلالها المترشحون والأحزاب السياسية أنشطة التعريف بترشيحاتهم وبرامجهم والتواصل مع الناخبين بهدف إقناعهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع. فكيف تبدو ملامح الحملة الانتخابية في يومها الثاني بمدينة الرباط؟ الجواب معك أيوب الإدريسي.
3: في يومها الثاني لا تزال ملامح الحملة الانتخابية بشوارع العاصمة محدودة. عدد من المواطنين قالوا إنهم لم يصادفوا بعد مواكب أو تجمعات حزبية، بينما عبر آخرون عن آمالهم في أن تعتمد الأحزاب هذه السنة وسائل تواصل أكثر نجاعة.
4: الحملة الانتخابية اللي بدأت أمس لاحظناها وشفناها، ولكن بقت الحملة تقليدية. علاش تقليدية؟ لأن ديك الحملة ديال تيخرجوا وتيبقاو يهضروا ويلوحوا الوراق والتصاور ديال المرشحين، صوت على هذا صوت على هذا. أنا بالنسبة لي حملة تقليدية، حبذا لو تغير المفهوم ديال طريقة الحملات عن طريق الانترنت وعن طريق يعني وسائل اللي تكون أحسن والتواصل يكون أحسن.
5: مازال ما شفنا حتى شي حاجة، الحملة كنسمعوها في الريزو سوسيو.
3: ورغم أن الحضور الميداني للحملة لا يزال محدودا في يومها الثاني، يبدو المشهد أكثر حيوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكثف الأحزاب حضورها من خلال نشر البرامج الانتخابية والتعريف باللوائح والمرشحين في توجه يعكس رغبة في الوصول إلى الناخبين بطرق جديدة.
6: في الريزو سوسيو كاينين بكثرة، كاينين بكثرة بزاف، يعني كنشوفوا في مواقع التواصل انستغرام فيسبوك، يعني تيك توك حتى هو اللي ولا دابا ولينا كنشوفوا الحملة الانتخابية كثيرة.
7: في الريزو سوسيو كنشوفوا زعما كنشوف انكوراجمون على انا لي جون لي بارتيسيبيو.
8: لي ريزو سوسيو كاين بزاف ديال الاخبار الرائجه اللي ماشي صحيحه، دونك ساك في دير لي ريزو سوسيو الا ما كانش من شي قناه اللي موثوق منها ما ندخلوش لها.
3: وبين حضور ميداني لا يزال محدودا وحضور رقمي يتسع تدريجيا، تظل الايام المقبله حاسمه في تحديد شكل الحمله الانتخابيه لهذه السنه ومدى قدرتها على الوصول الى الناخبين والتفاعل مع انتظاراتهم.
2: اللحظة، وفي إطار استعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، ندرج ضمن هذه النشرة اللقاء الخطبي لحزب العمل المنعقد أمس بمقر الحزب بالرباط.
9: محمد العبدلاوي مدير المقر المركزي لحزب العمل وعضو المكتب السياسي، كنفتحوا النوافذ لواحد المشهد وطني طاهر يعلن من خلاله حزب العمل عن ميلاد حراك ديمقراطي واعد في قلب دائرة الرباط المحيط، ويحمل هموم الساكنة في هذه الدائرة. ها نحن على الخطى تجاه هذه الساكنة، نضع بين أيديكم التزاماتنا نقية بلا زيف ولا التواء. نتوجه إلى المواطنين والمواطنات في دائرة يعقوب المنصور وفي دائرة الرباط شلة يوم 23 شتنبر باش يصوتوا على اللائحة ديال حزب العمل رمز العين.

0: أمينة بوتيزا، عضو المكتب السياسي ومرشحة في اللائحة مع لائحة المحيط. حنايا في الحزب كنديروا على نشر الوعي السياسي والثقافي بين المواطنين، وخصوصا هما الشباب والفتيات أو النساء، اللي هما واحد كنديروا واحد تشكيلة ديال المقاربة في الحزب ديالنا ما بين الذكور والإناث. الحزب دائما كيشتغل على هذه المسألة هذه باش نوريو للشباب، وكنديروا لهم واحد مجموعة ديال التوعية اللي كترفع اللي كنمشيو فيها على الشعار اللي دايرينه، وهو من أجل مغرب قوي وموحد قادر على رفع التحديات. كنتمنى منكم جميعا سواء الرجال والنساء ديال الشعب المغربي أنه يصوت من الحزب العمل.
1: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، والآن أترككم مع تدخلات حزب الاستقلال وحزب الخضر المغربي. إلى اللقاء.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: بركات غلب برنامج تيزين نغياد اللي يزلين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن.
4: تزدغغ الخارج ورصدار غادي ليغ المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
3: إغد زميم غلواء حل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسنو صوت تصدار ما تستيم كرام.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة.

0: تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: إوا واش نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي
3: ولا هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
2: حق بعد، وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي، والدولة لا هي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
3: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.

0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقول

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: خير وسلام.
2: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
1: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر.
3: الحلقة 15. وي لهذا اسمك؟
4: ما هي الأختنا؟
3: إيه هي أجا الروبيو قرب.
4: صباح الخير الأخت.
3: صباح الخير الروبيو. ما عقلتيش عليا وقيلة؟
4: إيوا الشباب كاين الحمد لله ورجوع تبارك الله منور، ولكن فين تشوفنا؟ هاد القضية فيها لعلك
3: تشوفنا هنا. إلا عقلتي بالإمارة أعطيتك رقم التليفون ديالي باش تسلموا لمرات باك زين.
4: أي عندك الحق تماما. عاد تفكرت بالإمارة حتى أنا أعطيت رقم التليفون ديالك الوالد يعطيه لمراته لعلك.
3: إيوا أنت الروبيو أش كدير دابا؟
4: دابا هاني واقف معك.
3: لا كنسولك واش أنت مسالي ولا مشغول؟
4: لا أنا ديما مسالي وديما خدام على قد الحال. على الانسان ديما خصو يكون خدام، ما يمكنش الا خدم واحد النهار بخير لازم يرتاح واحد السيمانه لعلك.
3: اسمح لي ضحكتيني.
4: الله يجعلك ديما ضحكه ومنوره.
3: يمكن لك الروبي يطلع للسياره، بغيت نتكلم معك في واحد الموضوع مهم.
4: ايه الا قبلتي انا ما عندي حتى شي حرج.
3: يلا طلع.
4: وفين غادي نمشيو بعدا؟
3: ايوا قريب غير هنا نشربوا شي قهوة.
4: مزيان نشربوها حتى القهوة ما بيهاش. ايوا قهوة يا خويا لوكس من الطراز الرفيع ومبردة لعلك.
5: المهم الروبيو قول لي من دخلت القهوة اشنو قالت لك؟
4: يا اسمع مزيان وحلوتني
5: انا معك
4: خويا خوليو. عندك تدير معايا كبال ولا سوطة، كون معايا ري نكون مع خويا تريس ونغنيو في هولندا لعلك.
5: ما فهمتش يا خويا الروبيو اش بغيتي تقصد بهاد الاعابير ديالك؟
4: المساله واضحه، وضوح القمر في عز الليل. يا ليل يا عين.
5: عافاك كيما فسر ليا، راني باقي ما فهمت حتى زفته.
4: ايوا اسمع السيده بغاتنا نخدموا معاها لوجه الله.

0: واش عرفتي شنو هي الوجيلة؟
1: زعما فابور؟
0: لا مالك بنونخ، وابغاتنا نعاونوها دونون دونون هاك ورا ما تخلي حزار
1: هاكك. صراحة انا باقي ما فهمت حتى حاجة.
0: احنا نعاونوها وهي تنقدنا.
1: مناش غادي تنقدنا؟
0: وهولندا يا المكلخ.
1: مال هولندا؟ الله يخليك الروبيو، راه دردبتي لي الحساب.
0: ياك ناوي تمشي معايا لهولندا؟
1: ايه هاتي علاش اتفقنا.
0: ايوا جمع مخك، السيدة راه مكلفة بينا لعلك.
1: كيفاش مكلفة بينا؟
0: راك اخويا خوليو وليتي منو الخالية مات ها؟ ومكلفة بينا، هي متماسكة معنا. ياك عرفتي شنا هي متماسكة؟
1: ايه عرفتها، ولكن شنا هي المعنى ديالها؟
0: المعنى ديالها هي متراضية، متفقة معنا.
1: متفقة معنا؟ متفقة معنا علاش؟
0: اويلي يا عباد الله، اويلي هاد الشي بزاف هاد التكلاخ. إلا يا خوليو ضربتي معايا الضربة لشي هولندا جي عكر ليا.
2: المكي مالك غير سارح كتخمم؟
3: ما عندي علاش نخمم، كنفكر غير في هاد التهور ديال هاد الحمق ديال شاكيب، ما بغاش يتفهمني ابدا.
2: ياك موضوع شاكيب قاضيناه وسالينا منه، مالك باقي كتفكر فيه؟
3: انا موضوعه ما بقاش كيهمني، انا الحاج منصور هو اللي جاب لي خباره.
2: اش من خبر جاب لك؟
3: جا عنده اليوم لالا سيدهم شاكيب، هو وديك خيتي اللي سماها مرات ود المستقبل.
2: وسبب المجيء ديالهما شنو هي؟
3: قلت لحيا كيقدم لي مرات ود المستقبل وقال لك الزواج قريب.
2: قال لك الزواج قريب؟ اسعدي يا فرحي، صغرتو يا العيالات، زمان المسخ والوسخ وفضيحة العرض بالشرع والقانون. قال لك كاتب.
3: هادشي ما عنده علاقة لا بكاتب ولا بشاعر، هادي مسألة ديال التربية.
2: يشويني فيها تربية؟ لو كان كيكتب الحروزة ما يدير هاد الشموتية وتسخسخة الوجه، مشوه راسو ومشوهنا معاه.
3: مشوه غير راسو بوحدو، اما انا ما عنده باش يشوهني. الحاج منصور سولني حيت كيعرفو من العائلة، قال لي واش مزوج والسيدة واش مراته؟ قلت له العلم لله، انا هذه مدة طويلة ما شفتو.
2: على الحاج منصور ما سولش شكون هذيك اللي معاه؟
3: ماشي شغله مادام المسألة جات غير بالمصادفة. المهم انا دابا باقي كنفكر في هاد العصيدة اللي رون هاد قليل العقل ديال شاكيب.
2: ما عندكش علاش تفكر ولا علاش ترفد الهم، خليه يعوم في بحره، والنتيجة فشله راه بدات كتبان، ريحة الشياطو عطات. كيف غادي يدير دابا في هاد الوحلة؟
3: قالوها كل ما لعبات المعزة في قرون الجبال كتخلصوا في دار الدبار.
4: يا هاد النتعوس، غير قولي واش مازال ما بغيتي تقطي من هاد الفضول ديالك؟
0: انا راه كندافع لك راه متكبة وما كنرضاش نشوف المنكر لعلك. اما اللي كل ماشي وجهك الضرب هالجيحه لا هي ولا قبيلتها، اش مصلحه عندي انا في هادشي؟
4: قول على راسك، داك النهار كذبتي عليا، قلتي لي الراجل مصلح حتى لهنا بالطوموبيل، ملي تحققنا لقيناه راجل المراه عند من هي قدامه. داك النهار تاني كذب عليا صاحبك خوليو، قال لك شافها داخله للفيلا. مشينا كنا لقينا الراجل ومراتو مخليناها في الدار كدير لهم الشغل، ما بانت لينا حتى شي حجه. وانت مصدع مخك مازال ما هداك الله تدخل سوق راسك.
0: هادشي اللي قلتي كله الوالد كان فيه شي شويه ديال الزيكزاك، متفق معك، ولكن اليوم الخبر اللي جايب لك صحيحه، ما فيها غرام ديال الشك ولا تخرشيش لعلك.
4: قول نسمع.
0: السيده اللي عطاتني رقم التليفون ديالها وسلمتو لك باش تسلمو انت لمراتك زينب، عقلتي عليها ولا لا؟
4: انا شي ما شفتها باش نعقل عليها.
0: عارف انك ما شفتيها، انا كنسولك غير واش عقلتي على هذا المنظر لعلك.
4: هذا المنظر عقلت عليه، زيد كمل.
0: ايوا شتي يا سيدي هذيك المراه هي اللي شفنا انا وياك وخوليو داك النهار في باب الفيلا مع داك السيد اللي اسمه شاكيب.
4: ايه ايوا من بعد
0: هذيك الوليد ماشي مرات شاكيب، غير خطيبته لعلك.
4: ما عندنا غرض مراته ولا خطيبته بحال
0: لا عندنا الغرض. قال لك باش انت تفهم الوليد، ايوا صبر نكمل لك. هذيك المرأة سيدي جات كتشكي ليا من زينب لأنه خطفات لها خطيبها اللي هو شاكيب.
4: خطفاتو؟
0: إيه لعلك.
4: كيفاش خطفاتو؟
0: إيوا خطفاتو. راك زعما الوالد أنت سيد العاقلين، ألا ما عرفتيش شنو هي خطفاتو؟ هي زعما رومات الجيتا وكركبتها هي.
4: وهاد الخطيبه ديال هاد شاكيب هي اللي حكات لك هادشي؟
0: ايوا انت فهمت يا الوليد، هي اللي حكات لي بتفصيل هاد الموضوع. حاجه اخرى كاع خطيره، قالت لي الا زيد ما عطات باتساع الخطيبي راه غادي نتسافي حبس.
4: حبس؟
0: اي الله ينجينا وينجيك لعلك.
4: وفين شفتي هاد المراه اللي حكات لك هاد الشيء؟
0: جات عندي حتى لهنا بسيارتها وسولتني على زينب. ملي قلت لها راه مرات الوليد قالت لي طلع طلع للسياره بغيت نتكلم معك.
4: صافي هادشي اللي كاين.
0: هادشي اللي عطل الله ايوا ضرب الفقد في راسك الوالد، ما حد القضيه باقي فتيه لعلك.
2: فين تعطلت يا عزيز؟ وحتى التليفون ما كتجاوب عليه.
5: لا مشيت نفرق الدعوات اللي قلتي لي ديال العرس. شوفي حالتي كيف ولات بالعرق. يخ خزيت.
2: شنو هذا بالسلامه اللي بغى يتزوج كيقول على العرس ديالو خزيت؟
5: الله يخليك سلوى، الله يخليك بلا ما تعصبيني، راه فيا ما يكفيني وبلا ما تزيدي تعولي في الكلام.
2: ايوا انت بعدا راك ملي دخلتي معصب.
5: ايوا على الاقل سوليني علاش انا معصب، ماشي تقولي لي فين تعطلتي.
2: واخا سيدي شنو اللي معصبك؟
5: مول المطبعه اللي طبع لينا الدعوات ديال العرس. انت شوفي يا جدار، انا قلت ليه دير القلب هنا والورده هنا، ناض هو خربق ليا كل شيء. واش عمرك شتي القلب كيكون في جهه ديال اليمين؟ وعاوتاني شنو دار؟ دار ليا العروسه قابطه في العريس بحال الا تقولي انا غادي نهرب. كضحكي هانتي شوفي، ومصور العريس داير يديه في جيابو زعما الله كريم، وباللي اهل العروسه هما اللي قاموا بكل شيء. هذه راه هي المعنى ديالها. لا زيدي ضحكي زيدي.
2: وخلصته؟
5: واش غادي ندير على وعدي وسعدي؟ خلصته. وصافي ضحكي. أسلوى واش انا دابا كنعاود لك مصيبتي وانت كضحكي؟ دابا في نظرك شنو هو اللي كيضحكك؟
2: ايوا هنا شنو كاتب؟
5: ايوا سمعي شنو كاتب بالمزعزع الاخر. قال لك لا دعوه صالحة لأربعة أشخاص وأولادهم. قال ليك زعما باش يقتصد عليا في مصاريف الدعوات.
2: إوا شاف حالك مسكين.
5: لا الله يجازيه مسكين، الله يجازيه بخير. واش أنا دابا عارض على عائلتك وعائلتي ولا عارض على المدينة كلها؟

0: ما نكذبش عليك اختي وفاء، انا كل نهار كتزادني حيره على حيره، كنشعر بغمه، قلبي بغى يتفرقع وعقلي بغى يطير من بلاصتو.
1: انا اللي ما فهمت فيك والو زينب، كيفاش شاكب كيبغيك وحاضيك ومضحي من اجلك وفضلك على بنت عمه وعلى ناديه وانت اختي هكذا حيره؟ مالك زينب، علاش كتقلبي اختي؟
0: ما كنقلب على والو، تمنيت ربي يقبض روحي ونتهنى خلاص من هاد المتاعب، ما بقيتش قدرت بصراحه نتحمل، ندمت على هاد العلاقه مع هاد السيد ولو هو ما دار فيا غير الخير.
1: مزيان، خليها للي يكمل خيره، ما عرفتي ربي شنو مخبي ليك، ما عرفتي شنو كاين من مفاجآت.
0: صدقيني اختي وفاء، كرهت المفاجآت وكرهت حسهم، حلاش ما نكونش بحال الناس، كل شيء عادي وطبيعي، اش بيني وبين هاد المآسي كلها شنو ذنبي لمجرد ان دوك اللي ولدوني تخلاو عليا نكون انا ضحيه هاد المتاعب؟ علاش هاد المتاعب كلها؟ علاش؟ علاش هاد الشيء كله؟ تولدت في ظروف ما علماش عليها، ربطت علاقة بإنسان أحقر الناس، همه الوحيد هو التخدير والخمر والعنف، ولدت زوج بنات معاه رغما عني، ودابا على وشك علاقة مع إنسان آخر يمكن في المستقبل ينعتني بأحقر الأوصاف. شنو غادي ندير دابا أنا في هاد المصيبة اللي أنا فيها؟ شنو غادي ندير؟ أنا حاسة براسي مدفوعة أكثر ما أنا عندي رغبة، عييت مليت وتقاضى جهدي. ما نكذبش عليك اختي وفاء، انا انسانه حقيره مدلوله، ما كنشبه حتى شي مراه صالحه في المجتمع، واخا يكونوا عندي اموال الدنيا كلها انا احقر الناس.
1: صافي صافي زينب، عافاك، صافي اختي، رجع لله. ياه
0: ما صافي والو، حتى حاجه ما صافيه، حتى حاجه.
1: بركه من البكا، عمر قلبك بالله.
0: لا اله الا الله، ليه الحمد وليه الشكر، سبحانه.

0: ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

النظر على العينين بالوجنة النظر على

الخير الأول هل تلغي مانعا بل أهلي وعلي زاد الخير الثاني أغني يا فلاف يا قدم تجمالي يا قدم تجمالي وبقايس العدى الفم هم علين وقت حد فم وقال ياك الحد يم مشطن بهليالي مليالي مشيت ياك يم تم من بعد اللسان

لو المسار ما تلاش منه ما يشرى I'm going to go to the hospital.

سقاك حبس وأنت الشمية سقاك حبس وأنت الشمية.

الذي أرجت تنبه بكره وجلت له ذا ثروة عكنا عكنا.

عشان حجيت شقيقتي انني وياك يا رهيب يا مسجاني يا رهيب يا مسجاني.

وقال انت رب الموج محتدثا ونعم هدية حاد ليس من متواني هدية حاد حاد حاد

حررته من النص والزمدان به ضلعا مستبان ومن يجدك وفي جناه

وقال انتوا بالموج واحتز ظنهم لي تحادي ليس بالمتواني فكلت همي اذ رحم لا علاجه لا علاجه تخوف

وقال انتظروا في الموج واهتز ظلم وقال انتظروا في الموج واهتز ظلم ودية حادين ودية حادين عمن ليس بالمتوان فكلفت همي إذرام ذا علالة تحوفت بالنص والزملان وقال قال التوب الموج وتدرون

هذا إذا غاب أو هذا إذا

الأموات خلاة للحياة من دار مديرنا دخلات من الحي.

وذاك ولاية صماك على اللي فات والحدام حدث العين ساح الشاد بطن الوادي خرص الشياد نقي مثل الحراب الزين دخل الجاد يشوز الليل أطول وتروز الساحل يقول ما أدري السجن كيف مصرع.

مزل يا عينيك خدرك بالحلم غربا وانتوما آدم وابني المنازل بعد الله ندما بعد

There's no problem with it.

يا حي يا حي يا حي.

0: قطعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة. تواصل على مدار الساعة.
1: غذاء ودواء.
2: لست أفشيكم سرا ولا أحمل لكم جديدا لو قلت مستمعين الكرام إن الكثيرين منا لا سيما من أرهقتهم وأهانتهم بين مزدوجتين السمنة أي الوزن الزائد يبحثون وبشتى الوسائل عن طرق سريعة لتحقيق الوزن المثالي، لكن انتشار المعلومات الخاطئة يجعل البداية محيرة. هذا علاه ركزنا على أخصائية التغذية ميغان ستوربس في حديث لموقع ويلنس 52، قدمت فيه 3 نصائح بسيطة وهي مبنية على العلم، يكننا نعز عملية التمثيل الغذائي ونقلل من الشعور بالجوع، مما كيساهم طبعا في تخفيض أو فقدان الوزن الزائد بشكل فعال. يكفي مستمعينا أن كم تبقوا معنا مشكورين لاكتشافها اللحظة. أول نصيحة هي أننا نبتعد عن الأطعمة اللي هي فائقة المعالجة، وكنقصدوا بها الأطعمة المصنعة كيف زيوت المهدرجة ولا اللي كنسميوها زيوت نباتية وشراب الذرة اللي عالي الفريكتوز، لأنها كتسبب أضرار صحية وكتؤدي لزيادة الوزن خاصة حول المنطقة ديال الخصر. وطبعا بدلا منها ينصح خبراء التغذية ومعهم الأطباء بتناول الأطعمة الطبيعية كيف الفواكه الخضروات البقوليات والمكسرات، وطبعا بالنسبة للزيت نستعملوا زيت الزيتون الحرة الطبيعية ولا زيت أرغان. النصيحة العلمية الثانية هي زيادة استهلاك البروتين، فالبروتين كيف تعرفوا مستمعين الأعزاء كيعزز الشعور بالشبع عبر تقليل إفراز هرمون الجوع المعروف بالغريلين. طبعا حسب معلومات استقيناها من خبراء التغذية والأطباء يفضل توزيع البروتين على مدار اليوم، يكننا نحسن التمثيل الغذائي ونحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة. والنصيحة الثالثة هي التمرين المنتظم، بحيث توصي مراكز سيطرة على الأمراض والوقاية منها بممارسة على الأقل 150 دقيقة من التمارين البدنية المعتدلة أسبوعيا حسب تحمل جسمنا، طبعا مع تمارين القوة على الأقل 2 مرات في الأسبوع لاستهداف جميع مجموعات العضلات الأساسية. وأكيد مستمعتنا مستمعين الكرام اتباع هذه النصائح العلمية وهي ما كتطلبش منا مجهود كبير كتساعد على تحقيق أهداف فقدان الوزن بطريقة فعالة ومستدامة. نسأل الله لكم رشاقة تسعدكم وتسطيح كرش يساعدكم، وبصحة والعافية والسلامة.
1: غذاء ودواء.
3: خرص باختصار، حنا درك في الإدارة كل واحد منا عنده مسؤولية معينة، إياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راهو مسؤولية ومسؤولية وطنية.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب لله نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفه بصفة هينة على البلد لله تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولا هي الحكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولا هي يمكن لكم مولي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جايسالو. وتقدوا مولي تدخلوا الموقع تخوضوا v.listelectoral.com اللي لا يتصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولا هي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لا هي تعرفوا عنوان المكتب اللي لا هي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لا هي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لا هي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نافذ 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه هي لطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
2: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا مين ما قست.
6: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت.

0: مع تايم شيفتينج لاس ان ار تي لايف.
1: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفه مع باقه اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتهمل الانتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين يتهمل مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح وطنية زمان ولد نهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثلنا زقورن سن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرة تجلم دي اللو أحل الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زغن دي المغرب ويتسجل ورد نتدي اللو أحل الانتخابات باش هاتي صوت قم شان نوم ويناب خاوم إيو داني زغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة ثانيتين إيو اني خاس نغينو بندي تصويت أذفم غلم نصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل المعلومات النوم والتيني نوني تيخدام وشتيل الشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا خرجيني زمالي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش غني خان غينوبن اخسا ديالي يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيسم النس عواني لساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوت النوم وذر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. سلام من الرحمن موصول بالرحمة، مرحبا بأسماعكم الطيبة في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم من وحي الموسيقى، سائلين الله جل جلاله أن يوفقنا في نقل محتواها بالشكل الذي ترغبون، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. موضوع هذه الحلقة النغمة الأولى من الدندنة إلى السلم.

الأكيد أعزائنا المستمعين الأفاضل أنه مع الموسيقى حسنا يرقى، لا سيما إن خضعت لمعايير الإبداع اللحني الجميل، حيث نقترب أكثر من جمال الموسيقى والإيقاع وسحرها الخفي الذي يسافر بأسماعنا إلى عوالم من الجمال بلا حدود في لحظات تصبح فيها لغة الموسيقى كالشعر الذي قال فيه بعضهم لله دره، الشعر ما اهتز منه روح سامعه، الشعر ما اهتز منه روح سامعه كمن تكهرب في سلك على غفلي.

ضمن برنامجكم أو هذه الحلقة من برنامجكم من وحي الموسيقى، سنشرع حديثنا من بوابة مدخل البدء البسيط، أي من الدندنة الأولى التي يهمس بها الإنسان لنفسه إلى بناء السلم الموسيقي الذي صار لغة عالمية. غني عن الذكر والبيان أن الموسيقى لم تولد كاملة، بدأت همسة.

هي التي بدأت صدى في الكهوف وارتجاجا في أوتار القلب، ثم جاء من نظم هذا الصدى، من قال دعونا نمنح هذا الصوت اسما، دعونا نضع له نظاما، فجاء السلم الموسيقي.

نغمات شكلت هذا السلم في ثقافتنا، منها دو ري مي فا صولا لا سي دو، لكنها في الأصل ليست عربية، بل تعود أصول تسمياتها إلى راهب إيطالي يدعى غويدو داريتسو في القرن الحادي عشر الميلادي من ترنيمة دينية لاتينية وبنى بها هذه الأسماء. أما في ثقافتنا العربية فلدينا أسماء أخرى عريقة تعود إلى عصور الجاهلية والنهضة العباسية، منها نهواند وحجاز، وهي ليست فقط أسماء أنغام بل مفاتيح لمشاعر وأمزجة.

صحيح مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، الموسيقى علم لكنها أيضا إحساس وكتلة مشاعر وجدانية في لحظة تفاعل وابتكار لا موعد لميلادها. ومن هنا مستمعين سننطلق في الحلقة المقبلة لنكتشف كيف تتكلم المقامات العربية بلغة الوجدان، وكيف يمكن أن تعبر نغمة واحدة عن فرح أو حزن أو شوق أو وجل. ابقوا معنا وكونوا على موعد لاحق بمشيئة الخالق مع الحرف والنغمة. وإلى ذلك الحين بمشيئة رب العالمين، هاكم خالص تحياتي من كانوا سعداء وهم في خدمتكم الأثيرية، والسلام مسك الختام.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
3: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود من فقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية إلى هذا الدور تفلح وتنجح.
2: والآن ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقف على همنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
3: كيف تاش؟
2: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
3: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا والآن تخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

Adam não sabe.

Shine.

متحدا لكن هذا اختلاف الناس تختلف. مرحبا بكم عوار فرحتكم يا عالمين من اين توكلوا الكتف. مرحبا اهلها بالله متحدا.

تجل الدعاء أمرنا نزورك بعد فهد الصباح.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار البارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
2: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية لعاد الدور تفلح وتنجح.
1: ولعاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا لهمنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
2: كيف تاش؟
1: نشاركوا يا ابويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: في رياضي الأدب الحسن،
6: الأعداد محمد العبد،
5: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. لقد تكلمت في حلقات سالفة عن دور هذا الأدب أي الأدب الحساني، وأوردت نماذج منه، كما وقفت برياض يانعة من هذا الأدب. ولقد كانت وقفاتنا تارة بالمحاور الاجتماعية، وتارة في محاور الزهد والتوحيد. ولإتمام اللوحة نجعل حلقة اليوم تدور حول محاور أخرى كالفقه واللغة، ونبدأ معكم ببعض العبارات أو بعض الأبيات التي تتناول المحور الأول. باش ما نثقل عليكم، لهي نبدأ إن شاء الله تعالى معاكم بمحور الفقه، ولهي نتكلم لكم إلا بالحساني باش ما تكدروا. يقول واحد، وهذا يلا يستفادوا منها المستمعين لأنها مبينة حكم، يقول مول الفطرة كان رسلها وتعيثر بها مرسوله، ما لازم له الخلاص لها والخفشي هذا منقوله. هذه نوسعوا بها على الناس اللي مشي فطراتهم وينكبوا والله يغدوا. نفس الشيء، وهذا السؤال دائما كثيرا ما يطرح، يقول لك يا مدرى كان القيمة جازية في الفطرة، والله لا بد لك من التعطي عنها الذات. يقول فيها واحد من المغنين، يقول القيمة تجزي عن دشهب وبن القاسم مانعها غير، قال اللخمي لا عاد أرغب فيها مصرفها قاع خير. وحقيقة هذه المسائل كاملة على قدها جبناها، ما هو من أجل تبين الأحكام فحسب، ولكن جبناها إياك مبينوا عن الأدب الحساني عنه. طي جيب المسائل اللي تستفاد منها أو يستفاد منها السامع ويستفاد منها حتى القارئ، وحتى بالنسبة للمتكلم والله مؤيد البرنامج لا بد له يستفاد منها، لأنها لا يتفكروا بمسائل إلى عاد كان يعرفها ولا يتعلمها له إلى عاد ما كان يعرفها. في الحقيقة استمعنا إلى بيتين شعريين في الحسانية، وكل واحد من الأبيات مبين حكم معين. واحد مبين جواز دفع الفطرة بالقيمة، مفصل فيها لأنه ذكر عنها تجزيء عندي الإمام أشهب، بينما ابن القاسم قال عنها لا، وإحنا بالنسبة لنا نبحث عن الوسطية لأن هي هدفنا، معناها أننا نعطوها من القيمة ونعطوها أيضا، نعطوها بالقيمة ونعطوها أيضا بما هو واجب، فإذا لا حرج في هذا. بينا أيضا في البيت الثاني كيفية معالجة الإنسان لفطرته إلى رفدها وتلفت، على أنه ما لازمه خلاصها، لفت لين مرقها ومشى بها وعد المصرف وتلفت في الطريق راهي أجزأته. وريكاتي إن شاء الله تعالى له نجيبه إلى رد الله أبيات، والله زاد طلع إحنا بالنسبة لنا نقول أبيات، وهذه العبارة ما هي الواردة، لأنه يعني وين قال له الغنى، ما هي قال له الشعر. يقول

ملاهم. وهذا حقيقة احنا جايبين وإياك نبينه عن خليل أو الشيخ خليل، هو كتاب الفقه المعتمد عندنا. يقول خليل يقبض هذا الإنسان من الخلاقة لين التكفان والدفن، وتتراك الحيوان لسمه سبعة أيام يسميه، يعطي من فمه سبع إيمان، يؤمر بالصلاة فرض عليه، والضرب في عشرة ما يمتانه إلا بالشهر عليه. ومنين بلغ بين تبيان للي كامل مخاطب به أصل وزكاة ورمضان والحج اللي ما هو ناسيه، في الصلوات فنن تفنان ما يعرفهم قاع الخاطي، في السهو والإعراف والأركان وياسر ثاني ماني ناسيه، عنده له دليل وبرهان واشبه حد لا ينظر فيه. خليل قبل هذا الإنسان هون تلال المغني يتحدى في بعض المسائل في تبيين الفقه. يقول مسبوق مسافر جليمام، ظن السفر والله الاتمام، والهر خلافه من قدام، والله وفاقه الحرم به، والله ما يتبين شقام، وبقى فمي بزلق عيني، هو شواسية الفهام، لكنه امتين أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. هون يتكلم على قضية المنسيات في الصلة. حد يجهل عين المنسية يسوى منسية شنهية ثنائية رباعية، هو شواسية قطع به لا يعود يصلي فيه، يكانوا يطماها به، ما نعرف شي للكيفية، ذاك النوع امتي أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. الشفعة والقراض منين منصوص عليهم في النصين، والحواله والجعل ودين، في الميت والله والصبيه وتراب القنية، ذاك متين بس من حالة حد جوليه لحقونية المجتهدين، جيبوا لي ذا منصص بيه من النصين الصحيحين، خليل راه فصل فيه مقبول ألا منهم الاثنين، ذاك النوع متين أخبر فيه خليل اقبض هذا الإنسان. بعد هذا الطلع إن شاء الله نترككم مع استراحة ونرجع لكم إلى رضا الله لتتمة الحلقة.

الاستراحة الموسيقية ونكمل معاكم إن شاء الله الحلقة. ربطوا أن تكلمنا في المحور السابق عن مسائل فقهية، لهي إن شاء الله نرجع لكم المسائل التوحيدية، وهذا ما اللي طلع الله يجيبه لكم دارك. حقيقة طلع في صميم التوحيد، في الخلق اللي الله تبارك وتعالى قال فيه في الآية الكريمة أنه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هل طلع اللي هذا هما حتى هما تجايات في كاملة صميمهم في توحيد. يقول ملاهم ولادم بعد الرب هداه للتوفيق وخرص مبدأ وانظر فمرو تدبير الله في الظاهر منه والخافيه وتصريف فيه مناش الشاه وتصريفه في الحسن مسويه يعرف عن ذا تدبير إله قادر مريد وعالم به عالم باللي رايد حشاه من يجهل شي ليش مواسيه ما دارف ذا الكون من اسماه وارضه وبحوره ونواحيه ووساطه قد ظفر وساه ما هو عالم باللي يزيه بالحكمة فيه منين يشاه واللي يوخل فيه وينفيه وتدبيره للمخلوق رعاه من مزالق شاه مغشيه صنعه من ذاك الشي وساه بذكوره منه وبناثيه وكل مولي الأشخاص بناه من تشتاه تجناه سمخاوي جنس عظم سيس لوكساه بجنس الحم لين كاسيه وجنس عصاب شدد بيها الله العظام وكل بلد فيه قدر للتركيب وقاه زاد مخي تم لوميه والدم في ذا كامل جراه ما يسكن في الجرم مجريه ومن عظيم الصقدر تقاع مالك ذا الملك بلا نزاع ولاهي ترقيق الاختراع ذا الكون من العدم ناشيه تركيبه للروح وتصراع.

الروح بذا الهيكل تحييه ما ترى ذات ولا سماع حس ولا حس حست به وهي الشيخة موجودة قاع ما يمشي الأقاليم فيه وخبرها ظاهر بالتقياع ودارك زاد مولي خليه والجسم اللي عمدة مبنى الحم وعصب وعظام الشاه العقل وإحنا خلصناه غلبتنا حالة العقل فيه العظم ما يعقل شي ومعاه العصب ما يعقل شي يجزيه واللحم ما تعقل والله واسع العقل في الشخص وفيه بل الواق ونطق وممشاه برجلين صنعهم ويديه صنعهم له هذا والساه سابق يخلق مكرم به اح ومنين يخلق ما هو متكول على راسه عنه مغفول كيف يخلق يخلق مجعول خلق عليه لين يربيه متمونك في اللطف المسبول مقهورة لمدة تبغيه ما هو بخزينك بل مفعول لا قهر اللهم سيه وكرمه بدرار البن مصقول ما يتوخر عن وقت مجيه ولا يستعجل زاد لا قول متماعد وياه حني حاصل فمه في بلد مسبوق مقدود ألفهم مراضيه ما هو مغلوق ولا محلول حل أدب يضيه والساهل قدام علمه للرعية وياك التكيه متمونك في العبون طول صغر وكامل هي راعي ويتم في لطف ويتم في لطف لين تحول أحوال واللطف مراري وقت يكبر ما هنو زاد يقلع عنه ليد انه عاد يصنع شقاع أخبر وجاد في صنع المصنوع بتخلي وانه حادث عاجز ما قاد صنع عدل صنع يطري هيئ له قدامه السداد نفعه في الدنيا قبل مشيه منها الأرض بسطها مهاد ولا وساها جنس يضيقي فانواع من نفعها معاد فيه الجنس معاها مخاوي وسال منها جنس أغراد تنزاه بنعمة وتحاذيه جناس تنبت من مراد الناس ولنعام وذا فيه حور العقول ولا قاد عداد على عد يوفيه واسماه اسمك هذا الجواد بنيان على خلق وبانيه بهذا من كوكب وقاد زينها للخلق في عينيه سهديه في ظلمة البلاد بيهم وفي البحور يسهديه وفيها دار الرزق للعباد ومنها زاد مولي يعطيه وجود بالأمطار والعهد ما مرة في بلدي يلقيه عجنة تجعل الخلق ماد هو عالم الأرض يسوقيه برشاش ألا قد المراد لين يجري فيه سواقيه ولهي إن شاء الله نخليكم مع مقطع موسيقي ونرجع لكم إلى رضا الله من بعد

تناولت معكم إحدى المواضيع التي يتناولها الشعر، حيث جئت ببيتين مبينا الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الفن الجميل.

وفي هذا المعنى أتيت بملحمة تتضمن بعض الصفات والوقائع وتحكي قصة واقعية أو قد تكون من نسج الخيال، وهذا شيء معروف لدى الشعراء. لا يهمنا، فالهدف الإتيان بها أو هدف الإتيان بها هو وضع المستمع في القالب الشعري الحساني الذي ظل جزءا لا يتجزأ من حياة هذا المجتمع. وليس هدفنا الأول الشعر في حد ذاته، ولكن المضمون الشعري يظل حاضرا هو الآخر كالهدف منه. والقيمة الأدبية والرونق الجمالي والموضوعية واللغة وسلامتها وبساطتها، هذا بعض الأغراض والأعراض. وفوق هذا وذاك يظل الشعر شاهد عصر ومخبئ للتراث الذي اختفى منه الكثير، وحتى ألفاظ الشعر الحساني مهددة بالانقراض. لا أعتقد أن الشعر مهددا في شخصه، ولكنه مهددا في معناه، لأن المدنية ستؤثر عليه لا محالة، وبذلك يفقد مقوماته، وقد بدأت ملامح الصورة تظهر شيئا فشيئا. مثلا نقبض طلعة، انقالت فلف وتسعمية، وندرج أو نتدرج مع الواقع ونقف عند كل نقطة ونستمر في التدرج. وضريك لاهي نستمعوا القصيدة انقالت فلف وتسعمية، ولاحظوا معايا كيفية الألفاظ وقوة السبك. والجميل في الأمر كون أن هذه الطلعة، والله هذه تهيدينا، والله هذه الرواية اللي احنا اللي ندخلوا فيها، قايلتها امرأة تقول مزيان بواها متعلق عجلان وتحت آش لقلق، بايت مذني ضرب رق، دزات على ابن أمير طاحوا قزة قزة ضياد زرق وفرق ورق ياسر طاحوا. هذه الطلعة بإمكاني أن أقسم أو أن أقسم عفوا لو سردتها على مجتمع كبير من الحسانيين لم يفهموا منها إلا كلمة واحدة وقد لا يفهمها. وعلى الأقل إن حصل لا بد من سؤال يتبادر إلى الذهن، لماذا لم يفهموها؟ وهي لا تتعدى كونها شعرا حسانيا خالصا. الجواب هو أن الوقت الذي قيلت فيه يعتبر هو أوج تلك الحياة الفطرية التي عاشتها المنطقة. ولا بأس إذا بسطنا في الألفاظ الواردة في الطلعة للمستمع. مثلا البواه اللي قلنا فوق الطلعة، مزيان بواه متعلق، البواه هو رائد القوم، ورد في قاعدة عربية، والله مثل عربي هي اللي فيها لا يكذب الرائد أهله، والله لا يكذب الرائد أهله. متعلق مشتقة من التعلق بالشيء، وهذه ما تحتاج لتوضيح طبعا. إيش لقلق، هذه لهجة حسانية تخالطها عجمة، وكثيرا ما تستعمل عبارات كهذه خصوصا عند البادية، وخصوصا عند هذو الناس الأولين الخبيرين في الحسانية. كيف نقولوا أغنب، يقولوا هل فقراش، تستعمل للرجل الجلدي، فقراش نفس الشيء، بطل، ألفاظ مترادفة. قاموس الحسانية مشحون بهذه العبارات سواء في الأشخاص أو في الحيوانات. وأترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية، وأعود معكم إلى ألفاظ قاموس الحسانية وراء هذه الاستراحة الموسيقية إن شاء الله.

سقاك حبيب أشش يميني سقاك حبيب أشش يميني.

وقال انتظروا بالموج واحتثوا هدية حاد ليس بالمتواني.

تكلفت همي بفراهم ذا علالتين ذا علالتين تخوفته بالنص والزمدان به ضلعا مستبان ومن يجد كوفي جدا وما يلوي على الضلعان وقال انتواه بالموج واحتذ ظهنه مدية حاد ليس بالمتواني فكلت همي إذرهم ذا علالة ذا علالة تخففته بالنص والزمدان.

0: طيب عدنا لهنا نرجعوا الألفاظ الحسانية ونشوف العبارات اللي مثلا تسمى بالحيوانات. قبل تكلمنا على الأشخاص ضريك نوصلوا للحيوان. مثلا أرج، هذه الكلمة الشباب قطعا ما يعرف، يقول لك أرج أزوازي، غير نختارهم يتصلوا بكهولة يعودوا كل واحد منهم عنده 90 عام ويختبرهم فيها. الزوزال، الزوزال طبعا هو الخصي من الإبل. أو صراط، أو صراط هو الجمل مثلا اللي سنى والله ربع في السني. مغاد، هذو كاملة كلمات في أسنان الإبل ولهم داخلين في أسنان الزكاة اللي جايين في الشرع. أقاق، هذه أيضا من الأسنان. أشنان، هو الجمل اللي مازال ما استكمل ترويض قبال ما فات والدم مزيان. ولم يكن هذا بدعا، بل إنما هو امتداد لمسميات ظلت معروفة لدى العرب، مثلا داحس، الغبرة، اللطيم، السكيت، المصلي، المجلي، هذا في الخيل. أما في الإبل فهناك أسماء عربية معروفة، مثلا شدقم، الأسفع، الأبلق، الصافن، وكثيرا ما تغنى الشعراء بهؤلاء كقول أحدهم: ولم تنج جدوى رب جدوى جداؤه يباري الجدى فالنيل منه جداء. جدوى اسم فرس الكميت، ونفس الشيء نجده حتى في مراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا القصوى، العضبة. هذه مسائل ولدت مع الإنسان. وفي ختام حلقة اليوم لم يبق لي إلا أن أودعكم وأتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياض الأدب الحسان،
2: إعداد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقت النغ نتهمل انتخابات نغيرين دي تماث النغ أسن 23 شتنبير أس ديواني ثين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح وطنية زمان ولد نتنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماث النغ زقور نسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرة تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التريم دي المغرب اسن تصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زغان دي المغرب ويتسجل ورات انتدي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايوداني زغان دي الخارج ما مش غاقاني الوكالة تانيتين ايواني خاص نغينو بندي تصويت ادفم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتيني نوني في خدام وشتيني الشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا خرجيني زمالي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديالي يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيس من النس اواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوت النوم وادر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: dolce comore.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولنسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي زدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي راف اللاسني نوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تيولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوستة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت بشدي إيسان مز لوكال تصحنيت
2: إزدوالي رفلات نغينوب إخاصة ديد فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لانتاني البيرون وصوت لمود فارم أريد صوت غوم زوارو سيسم النس إغيادي سرس لكارت ناسونان النس أرداغي لميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان النس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أريكا لكارت ناسونان النس إد طوريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال نتمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هاد الزيكس مازلت الناس قدام

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية

0: أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، ياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
1: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قلتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
2: يا كان الوكيل اللي لاهي نوب عنا، يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم، يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم. وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني، يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم. وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا، بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: مرحبا يستون في البرنامج لوقت نخيط يزنس الانتخابات النغي توغانك مزيرة النغ أسن 23 شتنبير. الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت غينا ودنيتنا تصوت ديعاون القيمان لتمزيرة النغ سكول نسن.
5: زدغخ قل الخارج ورغيخ هديليخ قل المغرب أصنت صويت مغرقخ
4: مش تزمامم قل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضرم قل المغرب أصنت صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغن قل المغرب إتو زمامم ودنتا قل له أحل الانتخابات حمدي صوت قوين سنون إينو بغيفون مدن نيزدغن قل الخارج ميمشاد قل الوكال تدخ إيونا غرغيف سنينو بوصوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين ونانة ستيم أهاتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي ونا غرغيفوني نوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاص خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت صحنيت.
6: يسولنا غراغي فنخينوب

0: اخسان غادي تفوري البيرو نص وطنخ
1: اريد دايما مشيت فورا وتنتي البيرو نص وطنخ ميت فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من الناس ذي فيرنا ذي سنس لاكارت ناسونال الناس ذي وش توريخت اللوكال ذي لاكارت ناسونال الناس اي صوت قوان سنون مشيت فوري شل البيرو ياضم ذي يكا لاكارت ناسونال الناس التوريخت اللوكال اي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط اذن صوت قحنخ حمد زيت مازير تنخر ذات

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
2: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية إلى هاد الدور تفلح وتنجح.
1: ولاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
2: كيف تاش؟
1: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وأنت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا.

0: والآن تخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
1: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
4: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذه درس فوائد السواك قبل كل صلاة. فورد في السواك كثير من الأحاديث، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مداوم على السواك، وفيه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه فوائد هذا السواك. هو عبادة، هو يرضي الله جل وعلا. يكفي من فوائده أنه سبب كثرة السواك، سبب في مرضات الله جل وعلا.

وعلا عن عبده، نظمها محمد سالم في كتابه لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، يقول فيها، وهذه القطعة من الأبيات منظومة مأخوذة من أحاديث البخاري ومسلم، يقول: فوائد السواك 15 حررها جدا لوامع الدرر. لوامع الدرر اللي هو الكتاب هذا حرر هذه الفوائد: يرضي الإله ويزيل الحفرة وينبت الشعر ويجلي البصرة. يكفي منه أن أول فائدة هي أن الله يحب العبد الكثير السواك، لأن الإنسان يذكر الله، يصلي على رسول الله، يتلو القرآن، يأتي للمساجد، يتزاحم مع الصفوف، وهذا السواك يحسن من حالته في العبادة. يرضي الإله ويزيل الحفرة، يعني الحفرة هي أمراض اللثة، هذه السواك مفيد فيهم. قلما يكون الإنسان مداوم على السواك ويكون يصاب بأمراض الأسنان مبكرة في الغالب. يرضي الإله ويزيل الحفرة وينبت الشعر ويجلي البصرة، أيضا مفيد في نمو الشعر، اللي عنده تساقط شعر مفيد فيه السواك، وينبت الشعر ويجلي البصرة، وكذلك النظر. الكثير السواك يكون دائما نظره أقوى من نظر غير الذي من لا يسوي، مثلا من لا يدوم على السواك قد يتعطل نظره قبل الأوان. يرضي الإله ويزيل الحفرة وينبت الشعر ويجلي البصرة، يزيد حفظا ويطيب الفم، يزيد حفظا معناها عن هذا، معناها عن السواك. إنسان كثير السواك يعود هين عليه الحفظ، إلى عادية للقرآن أو يتلي الحديث أو يقرأ الحديث أو يقرأ الفقه، يعود حفظه سريع، يزيد الذاكرة، يزيد حفظا ويطيب الفم، يعود أيضا الفئم رايح تطيب. إذا تكلم مع إنسان من قريب أو من بعيد أو في صف يكون الرائحة طيبة، وبالعكس ذاك اللي ما يسوق يرضي، يزيد حفظا ويطيب الفئم ويحسن اللون وينفي البلغم. يحسن لون الإنسان، لون البشرة أيضا مفيد فيها السواك، سواك الأسنان، لأنه يتعلق بصحة الجسم كامل. ويحسن اللون وينفي البلغم. البلغم هذا اللي دائما يتعرض له الناس، كيف نقوله، الكحة أو ما يتعلق بالصدر، هذا ينظف السواك في الحديث الصحيح، وهذا إذا سأل الإنسان عنه الأطباء لابد أن يتفقوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السواك، لأنه لا ينطق عن الهوى. حتى أن المختبرات اللي ما هي ماشي على الإسلام توصي بالسواك. ويطيب الفم ويحسن اللون وينفي البلغم، به الملائكة الكرام تفرحوا، وإنه لجسد مصحح. الملائكة هذه اللي تكتب على الإنسان ما تفارقه، تفرح بالإنسان اللي كثير السواك، تفرح به، كأنه من أحسان الملائكة يكون الإنسان كثير السواك، لأنهم ضيوف دائما عنده، مقيمين، ما هم ضيوف، مقيمين عنده، ولا يجوه ضيوف بعد ذلك ويكون إلى سواك، ذاك مفيد أيضا. به الملائكة الكرام وتفرحوا، وإنه لجسد مصحح. الجسد كامل جميع فيهم الأعضاء صح السواك. يذكر الإيمان في حال الممات، يزيد أيضا في الصلاة الحسنة. يذكر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت، الإنسان كثير السواك يذكرها أكثر من غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حالة قبل وفاته بدقائق أو لحظات كان يسوك. يذكر الإيمان في حال الممات، يزيد أيضا في الصلاة الحسنات. الصلة اللي مسوك قدامها أكثر حسنات من ذيك اللي ما سوك، يزيد أيضا في الصلاة الحسنات. كذا خروج الروح أيضا، كذا خروج الروح أيضا يسهل به، وذا به الخصال تكمل. أيضا خروج الروح عند الموت يسهل بكثرة السواك، لأن بعض الناس تصعب يكون يجد صعوبة في خروج الروح، واللي كثير السواك يجد سهولة في خروج الروح، وهذا كملت به خصال السواك.

وصياني في الصوم وفي الفطر كما سلف. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: احنا الشباب ديما مع بلادنا، ناثلتو 20 شتنبر، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

فمنين خلق العيلة عشرة واثنين المولود وليلة الاثنين

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس.
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، جالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية.

الجديد. قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يلطنا القدر المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يلطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويلطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وذرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامة تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

غيابك برحمتك رحمني، خايفة من عذابك في قبر تمحني، يا توافق أسبابك برحمتك رحمني،

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أخلاقك هنيه ابكي بكي الشمع وأخلاقك هنيه
1: أيديكم يلا

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة

0: احسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، مرحبا بكم ضمن برنامج بسيرته تستقيم الحياة في حلقة جديدة بعنوان بيعة العقبة الثانية. تعد بيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في السيرة النبوية، إذ مثلت مرحلة حاسمة في نشر الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي على أساس الإيمان والتضحية ونصرة الحق. فقد بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى نصرة الدين وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يحمون أنفسهم وأهليهم، مما مهد لقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وهذا الحدث التاريخي يجسد القيم العظيمة التي جاء بها الإسلام من أخوة وتضامن وتعاون على الخير، وهي نفس القيم التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الرسالة الملكية بمناسبة مرور 15 قرنا على بعثة الرسول الأكرم، حيث دعا إلى الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بمبادئ الإسلام السمحة القائمة على الاعتدال والتسامح والوحدة بين المسلمين. ومن خلال استحضارنا لبيعة العقبة الثانية ندرك كيف أن الصحابة رضي الله عنهم جسدوا معاني الوفاء والتضحية لنصرة الإسلام، وهو ما ينسجم مع ما ورد في الرسالة الملكية من ضرورة استلهام دروس السيرة النبوية في ترسيخ قيم التضامن والتعاون وبناء مجتمع يسوده السلام والاستقرار. فبعد انتشار الإسلام في يثرب على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، ودخول عدد كبير من أهلها في الإسلام من قبيلتي الأوس والخزرج، اتفق بعض الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع به سرا في العقبة أثناء موسم الحج. حضر الاجتماع 73 رجلا وامرأتان من الأنصار، جاءوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وحمايته. وقبل بدء البيعة تحدث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين خطورة الأمر، فقال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم في حماية قومه، فإن كانوا قادرين على نصرته وحمايته فليبايعوه وإلا فليتركوه. أجاب الأنصار بأنهم فهموا كلام العباس ومستعدون لتحمل المسؤولية، أكدوا أنهم سيحمون النبي صلى الله عليه وسلم كما يحمون أنفسهم وأهليهم. فبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، الإنفاق في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول الحق في الله دون خوف من لوم الناس، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته إذا قدم إليهم في المدينة كما يحمون أنفسهم وأبناءهم ولهم الجنة. وقد ذكر بعض الأنصار قومهم بأن هذه البيعة تعني مواجهة العرب كلهم وربما الحرب، ومع ذلك أكدوا استعدادهم للتضحية فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فرضا. وكان أسعد بن زرارة من أوائل من بايعوا. بعد البيعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم اختيار 12 نقيبا من الأنصار مهمتهم تمثيل قومهم ومتابعة تنفيذ بنود البيعة، كانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فلما تخيرهم قال للنقباء: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم بايع القوم كلهم بعد ذلك. وهكذا يتبين مستمعي الأفاضل أن بيعة العقبة الثانية لم تكن مجرد لقاء عابر، بل كانت حدثا عظيما غير مجرى تاريخ الدعوة الإسلامية. فقد أظهر أهل يثرب صدق إيمانهم واستعدادهم الصادق لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعوه على السمع والطاعة، وعلى حمايته والدفاع عنه كما يدافعون عن أنفسهم وأهليهم. وكانت هذه البيعة علامة على قوة الإيمان ووحدة الصف، ومظهرا من مظاهر التضحية في سبيل نصرة الحق. ومن ثمار هذه البيعة المباركة أنها مهدت الطريق لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث بدأت رحلة جديدة في تاريخ الإسلام انتقل فيها المسلمون من حال الاستضعاف إلى بناء مجتمع قائم على الإيمان والتعاون والأخوة. وهكذا بقيت بيعة العقبة الثانية درسا خالدا يعلمنا معنى الوفاء بالعهد ونصرة الحق والتضحية من أجل نشر رسالة الإسلام. فاللهم كما نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهيأت له من ينصره ويؤازره، فاجعلنا يا رب من أنصار دينك ومن الحريصين على طاعتك واتباع سنة نبيك. اللهم اصلح قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وانصر اللهم مولاي أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، وشد عضده بأخيه مولاي رشيد، واحفظه في ولي عهده مولاي الحسن وفي أسرته الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

ver.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: واش نفسي عندك يا بويا؟ قاني كواغت ملفي لا وحدي، وسجلت في الكليه وحدي مولي
2: ولا هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد. وذاك علاه اعدلت اجراءات قانونيه جديده اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي، والدوله لا هي تساهم معاهم في مصاريف الحمله الانتخابيه.
2: ونزيدك مساله ثانيه في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينه ياك تبقى للناس المعقوله اللي متحمجه لبلادها.
3: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخوضوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخل هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز تاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
2: بارك الله فيك. شكرا أستاذ دي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
1: نعم، إذن نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي تخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذا الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذن نبغي نعرف إلى سمحت سي عبد العزيز بداية أشن هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
2: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
1: والمنتخبين
2: وبالتالي فهي
1: الفاعلين الاقتصاديين وذوي الأرياحية الجميع معنا.
2: صحيح، وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
1: نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سي عبد العزيز تقي ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم بالشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
2: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي. أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
1: والبعد ديال الدخل على المنطقة،
2: وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل والبعد ديال السكان يعني الساكن مثلا. شي بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل السكن مثلا كيكون في واحد الحي وبالتالي كتكون هاد المجموعه ديال الامور اللي هي جزئيه كتاثر شويه على الدخول المدرسي. مع هناك
1: توفير تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل البريه ولا الجويه.
2: صحيح صحيح. وفي الحقيقه يعني كما كان الحال انا يعني هاد السنه تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول للمدرسة. يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
1: سبعة
2: شتنبير أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات. وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاول ما أمكن أن نكون ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر لأن كيجي واحد الآب منفعل شوية. خصك ضروري أن وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحلة هذه.
1: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة.
2: صحيح أستاذي. في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب وكذا، كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة. وكما قلت لك وكرر أننا ننوه بالمعامل اللي كيتعامل معنا السيد مدير الأكاديمية، وكيكون عندنا لقاء أولي في الدخول المدرسة كيعيطوا علينا على أساس أننا نديروا لقاءات منذ البداية باش يعطونا جميع المعطيات.
1: يعني مهم هالتنسيق وهذا تواصل فيها. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وانت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي. يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في القطاع الوصيل هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
2: شكرا أستاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة واحد تهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل أن نحن خطر مجتمعي. وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد مجموعة ديال التعطرات واحد مجموعة ديال الانقطاعات ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة. كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاول ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الإكراه.
1: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي كاع دوك الحالات اللي قدرت تكون أنها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون.
2: صحيح. وخصوصا في نهاية ديال السنة كنشتغل مع المديرية الإقليمية ومع الأكاديمية على هذه النقطة بالضبط، أن نحاول ما أمكن نحاول ما أمكن أن هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما يمكن نرجعهم. للأسف الشديد كان واحد مجموعة ديال التلامد السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقة هو الآباء لم تقول لك لا شو دير في القراية خصو يمشي يخدم
1: رغم أن راه كاين إلزامية ديال
2: نعم ومشكورة النيابة العامة حتى هي كتاخذ واحد المبادرة. صحيح. مهمة جدا وكتساعدنا في هذه القضية هذه على أساس أننا ما أمكن نحاول أن هذوك التلامد يرجعوا للبيت. صحيح. العلوم الحقيقي ولا المدرسة.
1: عبد العزيز أن في العطلة الصيفية في إطار البرنامج ديال العطلة الصيفية أن تخصص واحد البرنامج خارج الجهة لدوك التلاميذ اللي مهددين في إطار تنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب.

0: لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا.
1: شكرا. نعم أستاذ، بالنسبة للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الأخيرة، أن هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعة ديال التعثرات في الدراسة ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبة في بعض المواد الأساسية، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسة التربوية مشكورين، يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم إلى آخره، إلا أن اللي لاحظنا بالنسبة للدعم ديال المؤسسة أن التلميذ ما كيحضرش المؤسسة، ما كيجيش ياخذ الدعم،
0: لأن على الدعم التربوي
1: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسه. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب، في الحقيقه، ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، انه ما يكونش داخل المؤسسه. نعم، درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضه، انه فتح لنا واحد المجال على اساس اننا نستغلوا الاماكن السوسيو رياضي من اجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
0: كفضاء مشجع،
1: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه، ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج، وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله، يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس، يعني في المرحله الإشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
0: إذن ربح كبير كيكون هذا،
1: ونتمنى إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء أخرين إن شاء الله.
0: على ذكر الشركاء والشركة، مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشركات مع جهات أخرى؟ لأنك قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
1: صحيح، نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
0: صحيح.
1: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معانا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه، كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين، حتى هما كنديروا معهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هذه المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا هذيك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
0: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البداية الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟
1: شكرا بزاف، وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم،
0: وما نلودوا فقط النتائج.
1: لا،
0: النتائج كتجيب هاد
1: طبعا.
0: صحيح.
1: انا خصني الاطمئنان ديال ولدي يطمئن ليا بان انا فعلا معاه في الدراسه ديالو، معاه انني نساعده، معاه نحتضنه، وبالتالي المواكبه الحقيقيه منذ البدايه. خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على صعوبات الى

0: نتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعية الآباء داخل المؤسسات، ندير
1: زيارات، تواصل
0: ندير زيارات للمؤسسة، نسول على ذاك الولد لأن المنتوج ديالي الحقيقي ورأس مال الحقيقي ديال الأسرة. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الأسر وجميع الأمهات جميع الآباء أن تكون واحد العلاقة تفاعلية ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الأسرة وداخل المؤسسة، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسة. لأن
1: وهذا غادي ينفع ويعاون أكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، من لأن كنكونوا واكبنا شخصيته النفسية الاجتماعية التربوية العقلية العاطفية، باش كي حتى في التوجيه أظن هاد المواكبة هذه كتعاون، بالإضافة إلى أن تعزز الثقة ديال هاد التلميذة والتلميذة في ذاته وفي نفسه.
0: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كيحسوا بأن كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندللوا دوك الصعوبات، حتى إلا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل. بان داك المؤسسه تفهم بان داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على انه راه بغى
1: او الليلة عنده شي وضعيه صحيه معينه.
0: نعم. صحيح.
1: نعم. طيب، هذه رسالتك للاسر من خلال الامهات والاباء والاولياء، اكيد فيه رسائل اخرى يحتاجوها اولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات او التلامذ، شنو هي رسالتك للتلامذ بمناسبه الدخول المدرسي الجديد؟
0: طبعا بالنسبه للتلامذ ووليداتنا الله يوفقهم ان شاء الله، ان الدخول المدرسي هي فرصه اخرى للنجاح. صحيح. هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الأخر، إذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي أنا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الأساتذة ديالكم، جيو بنية أنك باغي تاخذ المعلومة، والمعلومة تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. إلا ما فهمتيهاش راه الأستاذ اللي مشرف عليك هو من أجلك، من أجل أنه باش يصحح لك الخطأ ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للأساتذة ديالكم، ديوها في الدراسة ديالكم، ولا شيء إلا الدراسة. بالنسبة للفيدرالية وجمعية الآباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، أي صعوبة كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبه في التعلم احنا معاه. صحيح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه، احنا ان شاء الله غادي نطبروا على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بالنتائج ديال السنه الماضيه
0: بخصوص
1: في الامتحانات الاشهاديه.
0: صحيح، انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات، وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا مع واحد يعني واحد
1: طبيعه بشريه اللي
0: نعم اللي هي حيه. وممكن كاينه اكراهات كثيره ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا على المستوى ديال مدينه الداخله، وكانت النسبه ديال حسن جدا بالنسبه للحاصلين على البكالوريا، يعني جد نسبة متميزة جدا. نقدر نقول لك أنا سمعت شي رقم أنه يمكن 50% ولكن اللي
1: وعاد نسبة ديال النجاح العامة دون فات 80.
0: نعم، واللي نشهد عليه أن في المؤسسات ذات المقاعد المحدودة أن أولاد الداخلة
1: الاستقطاب المحدود
0: أن أولاد الداخلة وجدوها الحمد لله.
1: هذا مؤشر على هذا التميز لكي يتم الاشتغال.
0: نعم. احنا في الحقيقة يعني كفيدرالية نتمين هذه المجهودات، وكنقولوا الحمد لله احنا في طريق الصحيح، ولكن نريد الاحسن، دائما نريد الاحسن. احنا الامكانيات اللي رصدتها الدوله ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلاله نصره الله على هذه الامكانيات، وتوفير جميع الامكانيات اللي يمكن ان هذا التلميذ ديالنا يكون متفوق. وبالتالي احنا خصنا غير نتعاملوا ونديروا يد في يد من اجل مستوى ديال التلامذه ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
1: اكيد بصراحة جميع النقاط اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيدون، ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز؟

0: عزيز، هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا بإقليمية وادي الذهب وأوسرت وأساسا بالداخلة.
1: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية، وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل المدينة الداخلة وجهات الداخلة. إذا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون، فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية،
0: وفوق كل اعتبار. نعم.
1: يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيوه الأهمية ونوضعوه، يعني ندللو الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم.
0: نعم.
1: لأن هي اللي كيرجع عليها الفضل في إيجاد هذه المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الأسرة.
0: صح.
1: وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك، ولا يعني
0: في إطار التواصل.
1: في إطار التواصل.
0: مهم.
1: وبالتالي فإنجاح، يعني إذا يكون عندنا، تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديال
0: طبعا.
1: المؤسسة ديالنا
0: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة بصراحة، المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاين واحد النقطة أخرى، وهو أن الساكنة ديالنا، نعطيو مثلا المدينة الداخلة، فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منا، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلط من تضافر الجهود ديال، وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلاه تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها، لأن دور نجم أولا هي ربح، لأن علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
1: صحيح، شكرا أستاذ على هذه النقطة مهمة جدا. انا بغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤوليه الجميع.
0: صحيح، وياتي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه الاولى.
1: اذا مسؤوليه الجميع، انا ما خصنيش نكون متفرج،
0: اي صح،
1: انا
0: كل
1: خصي نساهم.
0: تمام.
1: خصي نساهم. ما حد، انا كنقول بان الداخله مدينه محظوظه في جميع المجالات، منها مجال التعليم، عندنا مؤسسة تعليمية. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينة راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ، 24 26،
0: ولكن البلايص فيهم الكثافة السكانية،
1: فيها بعض الاكتظاظ. ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسة نبغيو ننقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
0: ما كيساعدوش.
1: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زلة.
0: اذا
1: انا واش ولدي انا بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود.
0: تمام.
1: خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها، سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين، كاين
0: المبادره الوطنيه،
1: كاين المبادره البشريه، يعني ممكن اننا
0: جمعيه الاباء
1: طبعا. نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان الصور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس.
0: صحيح.
1: فما بالك المؤسسه.
0: أما عندها حرمة
1: ديالها، عندها حرمة في حيث ما فين يتخرجوا العلماء، ما فين يتخرجوا الأطباء، ما فين كيتخرجوا جميع الأطر اللي كتأثر هذه البلاد. وبالتالي أنا كنقول الله يجزيكم بخير أننا نتعاونوا ونكونوا إيجابيين، ونكونوا أن كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسة. اللي قد غير يهز واحد الحجرة يحيدها من طريق يحيدها، ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل إيجابي من أجل إيجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليلة راه ماشي بزاف.
0: وهذه الفكرة اللي شرتي لنا بعض الأسر، بعض الآباء والأمهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كي دار الخريطة المدرسية أن خصها التلامذة يلتحقوا بهذه المؤسسة، كيجيو دابا كي يقول لك لا ولدي راه مع أخته تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنية. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي أنه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين أو تنازلات، لأن شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراوا في ظروف اللي هي صحية وسليمة، وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الأمور كلها كتيسري. خص التعاون، خص التضامن، خص
1: التعاون، خص هذاك الاب يفهم.
0: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاونني.
1: نعم صح.
0: واش مفهوم؟
1: انا ما نبقوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
0: واي حاجه دار في القطاع ديالي، اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات، فيهم ولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال عندهم ظروف وتلاميذ. اذا صدق جر اي حاجه نديروها بكلمه، بمساهمه، مثلا انا مهندس، ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس، دعواتك في صلواتك راهي نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الدخله كاين الحمد لله هاد الناس، وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبدلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كاب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا، في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا الحمد لله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضال، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
1: صح أستاذي، أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي يمكن نقدمها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الإنسان، كنكونوا إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت لهم لأن قيمة كلفة الجهل أكبر. كلفة الجهل أكبر، حنا راه كنستمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا يعني اش يعني لنا حنايا الأرض ولا اش علينا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
0: صحيح.
1: فنستمروا في هذا الإنسان، والإنسان هو التلميذ. هذا التلميذ إلا كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديرو، أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينة الداخلة. مدينة الداخلة ما عندناش بزاف، راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا 41 مؤسسه ولا،
0: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي. اذا نحمد الله،
1: اذا متغلب عليه. اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور دياله، فهمتي؟ هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء يعني غير اللي جم والباقي معفي، لا. هذا فرض كفايه، ماشي فرض
0: الجميع. انه
1: هذا فرض
0: هذا الخطاب التفاؤلي ديال الامل نختموا هذه الحلقه باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنيه لجمعيه اباء وامهات واولياء امور التلاميذ بجهه الداخله وادي دهب، على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينه الداخله. ومره أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من أجل ارتقاء القطاع في جهتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرد. فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب.

0: برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: محمد ما كان صاحبك هاي
3: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
2: كيفاش ما فهمتش؟
3: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
4: ايوا انت شنو درتي؟
3: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
2: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
3: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
2: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
3: إيوا
2: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هذا النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
5: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: واش نفسي عندك يا بويا؟ قانيت كوارت ملف في الله وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
1: هنا. ليه تمشي تصوتي؟ في الانتخابات وحدك غزيتي.
0: حق بعد، وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاه يتساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
1: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرتو زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قلتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: سلام، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر.
3: الحلقة 15.
4: روبيو، الروبيو.
5: ويه لهذا اسمك؟
6: معايا الأختنا.
5: إيه هي. أجا الروبيو قرب.
6: صباح الخير الأخت.
5: صباح الخير الروبيو. ما عقلتيش عليا وقيلة؟
6: ايوا الشبه كاين الحمد لله، والوجه تبارك الله منور، ولكن فين تشوفنا؟ هاد القضيه فيها لعلك
5: تشوفنا هنا. الا عقلتي بلي مارا عطيتك رقم التليفون ديالي باش تسلموا لمرات باك زين.
6: اي عندك الحق تماما، عاد فكرت بلي مارا حتى انا عطيت رقم التليفون ديالك للوالد يعطيه لمراتو لعلك.
5: ايوا انت الروبيو اش كدير دابا؟
6: دابا هاني واقف معك.
5: لا كنسولك واش انت مسالي ولا مشغول؟
6: لا انا ديما مسالي وديما خدام على قد الحال. على الانسان ديما خصو يكون خدام، ما يمكنش الا خدم واحد النهار بخير لازم يرتاح واحد السيمانه لعلك.
5: اسمح لي ضحكتيني.
6: الله يجعلك ديما ضحكه ومنوره.
5: يمكن لك الروبيو طلع للسياره، بغيت نتكلم معك في واحد الموضوع مهم.
6: ايه الا قبلتي انا ما عندي حتى شي حرج.
5: يلا طلع.
6: وفين غادي نمشيو بعدا؟
5: ايوا قريب غير هنا نشربوا شي قهوه.
6: مزيان نشربوها، حتى القهوه ما بيهاش. ايوا قهوه يا خويا لوكس من الطراز الرفيع ومبرده لعلك.
7: المهم الروبيو قول لي من دخلت القهوه اشنو قالت لك؟
6: يا اسمع مزيان وحلو دنيك.
7: انا معك
6: خويا خوليو، عندك دير معايا كبل ولا سلطه، كون معايا ري نكون مع خويا تريس ونغنيو في هولندا لعلك.
7: ما فهمتش اخويا الروبيو اش بغيتي تقصد بهاد الاعابير ديالك؟
6: المساله واضحه، وضوح القمر في عز الليل. يا ليل يا عين.
7: عافاك كيما فسر ليا، راني باقي ما فهمت حتى زفتها.
6: ايوا اسمع، السيده بغاتنا نخدموا معاها لوجه الله. واش عرفتي شنو هي لوجه الله؟
7: زعما فابور؟
6: لا مالك بنونخ، وبغاتنا نعاونوها. دونو هاك ورا ما تخلي حزار.
7: هاكاك صراحه راه باقي ما فهمت حتى حاجه.
6: احنا نعاونوها وهي تنقدنا.
7: مناش غادي تنقدنا؟
6: وهولندا يا المكلخ.
7: مال هولندا؟ الله يخليك الروبيو، راه دربتي لي الحساب.
6: ياك ناوي تمشي معايا لهولندا؟
7: ايه هاتي راه اتفقنا.
6: ايوا جمع مخك، السيده راه مكلفه بينا لعلك.
7: كيفاش مكلفه بينا؟
6: راك اخويا خوليو وليتي منو الخاد اليامات. ومكلفه بينا، هي متماسكه معنا. ياك عرفتي شنو هي متماسكه؟
7: ايه عرفتها، ولكن شنو هي المعنى ديالها؟
6: المعنى ديالها هي متراضيه، متفقه معنا.
7: متفقه معنا على ياش؟
6: اويلي يا عباد الله، اويلي هادشي بزاف عند الكلاخ. الا يا خولي ضربتي معايا الضربه لشي هولندا جي عكر ليا.
8: المكي مالك غير سارح؟

0: كتخمم؟
1: ما عندي علاش نخمم، كنفكر غير في هاد التهور ديال هاد الحمق ديال شاكيب، ما بغاش يتفهمني ابدا.
0: ياك موضوع شاكيب قضيناه وسالينا منه، مالك باقي كتفكر فيه؟
1: انا موضوعه ما بقاش كيهمني، انا الحاج منصور هو اللي جاب لي خباره.
0: اش من خبر جاب لك؟
1: جا عنده اليوم لالا سيدهم شاكيب، هو وديك خيتي اللي سماها مرات ود المستقبل.
0: وسبب المجيء ديالهم شنو هي؟
1: قلت الحياة كيقدم لي مرات ود المستقبل وقال لك الزواج قريب.
0: قال لك الزواج قريب؟ اسعدي يا فرحي، صغرتو يا العيالات، زمان لمسخول وسخو فضحت العرض بالشرع والقانون. قال لك كاتب؟
1: هادشي ما عنده علاقة لا بكاتب ولا بشاعر، هادي مسألة ديال التربية.
0: يشويني فيها تربية؟ لو كان كيكتب الحروزة ما يدير هاد الشموتية وتسخسخت الوجه، مشوه راسه ومشوهنا معاه.
1: مشوه غير راسه بوحده، اما انا ما عنده باش يشوهني. الحاج منصور سولني حيت كيعرفو من العائلة، قال لي واش مزوج والسيدة واش مراته، قلت له العلم لله. انا هادي مدة طويلة ما شفتو.
0: على الحاج منصور ما سولش شكون هذيك اللي معاه؟
1: ماشي شغله مادام المسألة جات غير بالمصادفة. المهم انا دابا باقي كنفكر في هاد العصيدة اللي رون هاد قليل العقل ديال شاكيب.
0: ما عندكش علاش تفكر ولا علاش ترفد الهم، خليه يعوم في بحره، والنتيجة فشله راه بدات كتبان، ريحة الشياط عطات. كيف غادي يدير دابا في هاد الوحلة؟
1: قالوها كل ما لعبات المعزة في قرون الجبال كتخلصوا في دار الدبار.
2: يا جنتعوس غير قولي واش مازال ما بغيتي تقطي من هاد الفضول ديالك؟
3: انا راه كندافع لك راه متكبة وما كنرضاش نشوف المنكر لعلك، اما اللي يكون ماشي وجهك الضرب على الجيح على هي ولا قبيلتها، اش مصلحة عندي انا في هادشي؟
2: قول على راسك، داك النهار كذبتي عليا، قلتي لي الراجل مصلح حتى لهنا بالطوموبيل، ملي تحققنا لقيناه راجل المراه عند من هي قدامه. داك النهار تاني كذب عليا صاحبك خوليو، قال لك شافها داخله الفيلا، مشينا كنا لقينا الراجل ومراتو مخليناها في الدار كدير لهم الشغل، ما بانت لينا حتى شي حجه، وانت مصدع مخك مازال ما هداك الله تدخل سوق راسك.
3: هادشي اللي قلتي كله الوالد كان فيه شي شويه ديال الزيكزاك، متفق معك، ولكن اليوم الخبر اللي جايب لك صحيحه، ما فيها غرام ديال الشك ولا تخرفيش لعلك.
2: قول نسمع.
3: السيده اللي عطاتني رقم التليفون ديالها وسلمته لك باش تسلمو انت لمراتك زينب، عقلتي عليها ولا لا؟
2: انا شي ما شفتها باش نعقل عليها.
3: عارف انك ما شفتيها، انا كنسولك غير واش عقلتي على هذا المنظر لعلك؟
2: هذا المنظر عقلت عليه، زيد كمل.
3: ايوا شتي اسيدي هذيك المراه هي اللي شفنا انا وياك وخوليو داك النهار في باب الفيلا مع داك السيد اللي اسمه شاكيب.
2: ايه ايوا من بعد
3: هذيك الوليد ماشي مرات شاكيب غير خطيبته لعلك.
2: ما عندنا غرض مراته ولا خطيبته بحال
3: لا عندنا الغرض. قال لك باش انت تفهم الوليد، ايوا صبر نكمل لك. هذيك المراه سيدي جات كتشكي ليا من زينب لانه خطفات لها خطيبها اللي هو شاكيب.
2: خطفاتو؟
3: ايه لعلك.
2: كيفاش خطفاتو؟
3: ايوا خطفاتو هي خطفاتو. راك زعما الوالد انت سيد العاقلين على ما عرفتيش شنو هي خطفاتو؟ هي زعما راهو ماتو لجهتها وكركبتها هي.
2: وهاد الخطيبه ديال هاد شاكيب هي اللي حكات لك هادشي؟
3: ايوا انت فهمت يا الوالد، هي اللي حكات لي بالتفصيل هاد الموضوع. حاجه اخرى كاع خطيره، قالت لي الا زيد ما عطات بالتسع الخطيبي راه غادي نرتسها في الحبس.
2: الحبس؟
3: اي الله ينجينا وينجيك لعلك.
2: وفين شفتي هاد المراه اللي حكات لك هاد الشيء؟
3: جات عندي حتى لهنا بسيارتها وسولتني على زينب، ملي قلت لها راه مرات الوالد قالت لي طلع للسياره بغيت نتكلم معك.
2: صافي هادشي اللي كاين.
3: هادشي اللي عطى الله ايوا ضرب الفقد في راسك الوالد، ما حد القضيه باقي فتيه لعلك.
4: تعطلت يا عزيز وحتى التليفون ما كتجاوب عليه.
5: لا مشيت نفرق الدعوات اللي قلتي لي ديال العرس، شوفي حالتي كيف ولات بالعرق. يخ خزيت.
4: شنو هذا بالسلامه اللي بغى يتزوج كيقول على العرس ديالو خزيت؟
5: الله يخليك سلوى، الله يخليك بلا ما تعصبي.

0: شوفي ومصور العريس داير يديه في جيابه زعما الله كريم وباللي اهل العروسه هما اللي قاموا بكل شيء. هذه راه هي المعنى ديالها. لا زيدي لا زيدي زيدي ضحكي زيدي, زيدي.
1: وخلصته
0: واش غادي ندير على وعدي وسعدي خلصته. وصافي ضحكي اسلوا اسلوا. واش انا دابا كنعاود لك مصيبتي وانت كتضحكي؟ دابا في نظرك شنو هو اللي كيضحكك؟
1: ايوا هنا شنو كاتب؟
0: ايوا سمعي شنو كاتب بالمزعزع الاخر. قال لك لا دعوه صالحه لاربعه اشخاص واولادهم. قال لك زعما باش يقتصد عليا في مصاريف الدعوات.
1: ايوا شاف حالك مسكين.
0: لا الله يجازيه مسكين الله يجازيه بخير. واش انا دابا عارض على عائلتك وعائلتي ولا عارض على المدينه كلها؟

0: ما نكذبش عليك اختي وفاء، انا كل نهار كتزادني حيره على حيره، كنشعر بغمه، قلبي بغى يتفرقع وعقلي بغى يطير من بلاصتو.
1: انا اللي ما فهمت فيك والو زينب، كيفاش شاكب كيبغيك وحاضيك ومضحي من اجلك وفضلك على بنت عمه وعلى ناديه وانت اختي هكذا حيره؟ مالك زينب علاش كتقلبي اختي؟
0: ما كنقلب على والو، تمنيت ربي يقبض روحي ونتهنى خلاص من هاد المتاعب، ما بقيت قدرت بصراحه نتحمل. ندمت على هاد العلاقه مع هاد السيد، ولو هو ما دار فيا غير الخير.
1: مزيان خليها للي يكمل خيره، ما عرفتي ربي شنو مخبي ليك، ما عرفتي شنو كاين من مفاجآت.
0: صدقيني يا اختي وفاء، كرهت المفاجآت وكرهت حسهم، علاش ما نكونش بحال الناس، كل شيء عادي وطبيعي، اش بيني وبين هاد المآسي كلها شنو ذنبي؟ لمجرد ان دوك اللي ولدوني تخلاو عليا نكون انا ضحية هاد المتاعب؟ علاش هاد المتاعب كلها؟ علاش؟ علاش هاد الشيء كله؟ تولدت في ظروف ما علماش عليها، ربطت علاقة بإنسان أحقر الناس، همه الوحيد هو التخدير والخمر والعنف، ولدت زوج بنات معاه رغما عني، ودابا على وشك علاقة مع إنسان آخر يمكن في المستقبل ينعتني بأحقر الأوصاف. شنو غادي ندير دابا أنا في هاد المصيبة اللي أنا فيها؟ شنو غادي ندير؟ أنا حاسة براسي مدفوعة أكثر ما أنا عندي رغبة، عييت عييت مليت وتقاضى جهدي. ما نقدمش عليك اختي وفاء، انا انسانه حقيره مدلوله، ما كنشبه حتى شي مرا صالحه في المجتمع، واخا يكونوا عندي اموال الدنيا كلها انا احقر الناس.
1: صافي صافي زينب عافاك، صافي اختي رجع لله. ياه
0: ما صافي والو، حتى حاجه ما صافيه، حتى حاجه.
1: بركه من البكا، عمر قلبك بالله.
0: لا اله الا الله، ليه الحمد وليه الشكر، سبحانه.

0: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 15 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، نزهر الجراجي، ماريا صادق، سعاد خيي، إكرام البصري، نجاة الخطيب، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الشعار لمحمد تسافي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

خلق النقار عن العلم خلق النقار عن العينين بالوجنين

صير لو انهلت لي مانع عند بل اهلي وعلي زاد الصير للتالي اغني اغني اغني اغني اغني اغني اغني اغني اغني وبقيت العدى الفم هم علين وقت حد فم وقال لي اكل حد يم مصطن بليالي مليالي مليالي.

اكثر ملاك زاد ما في عن تجاري حد الابطال النجم ملك سمحت طاقي جاوزونا في موضيك وانا محد يمكن كوفا عيا دولاري دولاري يا العام اللي

I'm

سقاك حمد بن أشج يمني سقاك حمد وجس يمني

الذي أرجتون الدين بكره وجملة له ذا ثروة عكنا عكنا.

وقال انتظروا بالموج محتدا ولم هدية حاد ليس بالمتواني هدية حاد حاد حاد

حركته من نص والزمدان به ضلعا مستبان ومن يجد كوهي نار

تزرعناه مني تحادي ليس في المتوان. فكلفت همي ذراع داعوا لا

بأن من يجد الغزية لا يدوي على الضلال، ومن يجد الغزية لا يدوي على الضلال بمن ما يبالي تهيمي ولم يدري ما بثي وما يمني.

وقال انتبهوا في الموج واهتز ظهرهم وقال انتبهوا في الموج واهتز ظهرهم ودية حادين حادين حادين ودية حادين من ليس بالمتوان تكلفت همي إذ رام ذا علالة تحوفت بالنص والزمنان وقالت وفي الموج وتدرون مزيته